0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. مينيكيدز مش كان روضة، مينيكيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. مينيكيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكان مونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك، خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار، رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنام الشامية وذوق شرقي رفيع. بطول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443.

نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي مش يوصل لمزمن الوصول تحبك.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل ولدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار فروة، ألف ليل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذا الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر.

0: عنوانها بن سالم رنتل كار. احجز وسيارتك تستنى في انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
2: ليكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده منافره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش من باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين. في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908.

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقاز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك، خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان. بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443.

0: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: وجب الانفس
1: اكسجين
0: ونرجع.
1: ريح ريح،
0: وجب الانفس
1: اكسجين
0: ونرجع.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول مزيان الوصول. تحبك اكسجين اف

0: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي انف اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح
0: اجيب انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح ريح
0: اجيب انفس اكسجين ونرجع.

0: جيراني ميسباس ديكو صلدوا الهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة خليط مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

تحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول مزيان الوصول تحبك أكسجين FM.

اللي فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فين

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Attendez, dis-moi.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: Oxygène, neuf, c'est de la FM. Neuf, c'est de la FM.
1: من بنزرت من أرض الجمال مش شمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق

كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للصوت تحبك اكسجين فين

0: قبسٌ من الإيمان.
1: قبسٌ من الإيمان.
2: أخي أكسجين أفلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات، كله بركات، كله تفاؤل وأمل، كله عشق لله سبحانه وتعالى وحب لله سبحانه وتعالى وحب أيضا للوطن تونس الخضراء. نحيي ونصبح على توت ليكيب اللي معانا، زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل أم آدم، صديقنا الفاضل سي محفوظ الجراحي، زميلتنا الطيبة برشا نادية شعامبي وألفة الزندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. قلكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، وإن شاء الله ديما بيناتنا التضامن والتكافل الاجتماعي في هذا اليوم الخميس 27 أوت 2026، 14 ربيع الأول 1448. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشيك، واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة، أمين يا رب العالمين. سيسلوا احنا في الطريق واحدة واحدة، ما نجريوش، وما إشارة مرور نحترموها، ورب إن شاء الله يوصلنا إلى مقرات أعمالنا للأماكن اللي احنا نفرهدوا فيها، كما وصلنا لباس نرجعوا لعائلتنا وصغارنا في أحسن الظروف والأحوال. دعاء السفر ما ننسوش اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، اللي ديما عنده ثقة في ربي ديما كما يفكر في الدنيا يفكر في الآخرة، ربي يجعل الغناء متاعه يجعل يعني يجعل ديما يحس بالقناعة وديما بالتفاؤل وديما بالثقة في الله وثقة في المستقبل. وجمع له شمله، اللي ديما ما يكونش مكبش في الدنيا بديه وسقيه، ربي يسمع شمله وتكون يكون فما محبة ومودة بين هو بين أفراد العائلة متاعه وبين الأصدقاء وبين أحبابه. وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، اللي ديما يحط ربي في باله ويكبر قلبه ما يحتكلش الماء ويعني ما يخلش كل شيء اللي هو وين صغيره، ربي يوسع له في أرزاقه، ربي يبارك له في أمواله ويبارك له في صحته ويبارك له أيضا حتى ذهنيا يكون مرتاح. النوع الثاني، ومن كانت الدنيا همه، اللي تلقاه ياخذ بالخمسة عشر ستيكات من الدب ولا من غيرها ويرفع في الأسعار، يعني هو هنا همه كل فلوس ما يهموش، يغلي اللي شلاه ولا ما شلاش، يعرف اللي هو السلعة هذيك باش تتباع بالسوم اللي يحب عليه هو، اللي يخبي في الحليب واللي يخبي في كذا، هذا الناس يعني عنده هو يقول لك اعطيني اليوم وقتلني غدويك، هذه الناس لطف معناها عمرها ما فكرت في يوم القيامة، عمرها ما فكرت في انه المظلوم هذاك، العائلة هذيك ما عندهاش ماء، العائلة هذيك ناقصة حليبك. ديما انسان مذهبيه نفسي نفسي ولا ترحم من مات كما يقول القول هذيك. والرسول عليه السلام قال لنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يا ناس نخافوا ربي ونفكروا في العباد كما تفكر في روحك، ما تفكرش كان في الارباح على حساب المواطنين. المرأة قاعد تسخف ماشي الدكان تلوج على دبوزه نتاع ماء وهو يبيع فيه بالوجوه ويبيع فيه بالبري اللي يحب عليه هو، وين تقوى الله وقت يذن الاذان تلقاه يتوضا ويمشي للجامع ويصلي؟ لا، اربط التقوى نتاعك، اربط صلاتك بمعاملتك للعباد. عاد الرسول عليه السلام قال في النهايه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. حتى العائله نتاعك الانسان المحتكر اللي رفع بالاسعار والعياذ بالله تكون متفرقه متشتة، ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. وفي النهايه ما تاكل كان يكتب لك. نكبروا قلوبنا مستمعينا الاوفياء، نفكروا في العباد كما نفكروا في رواحنا، ومحلا الايثار يا سي محفوظ. البارح جيراننا عندهم ماء زايد شويه وجاروا ما عنده حتى الدبوزه، هزولوا فمك التضامن والتكافل الاجتماعي، وثقتنا كبيره في ربي سبحانه وتعالى باش ان شاء الله يعني يجازي كل انسان قلبه كبير، كل انسان يتكافل ويتضامن مع الناس الظلمه، وربي إن شاء الله يهدي الناس اللي أيضا بعيدة على طريق الحق على طريق الله سبحانه وتعالى، ونخافه ربي وربي احنا نقوله وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوف صغيره ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصول ديوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرة فروة، ألف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذا من الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر.

0: 60 وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهادة منظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: الخميس 27 أوت 2026 الموافق ل 14 ربيع الأول 1448 هجري. صباح الأنوار صباح الخيرات، مرحبا بكم وتحية كبيرة لكم وما قاعدين تسمعوا فينا وما يوصلكم صوت إذاعة أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحية كبيرة للجميع، لكل حد فاق واختار أنه يسمع إذاعة أكسجين أفهم بالصوت العالي كالعادة والعوايد. برنامجكم من هارك زين من طوى متواصل معاكم في برشا فقرات، حاضرين معاكم كالعادة والعويد. يرافقني في الاستوديو سي محفوظ الجراحي. صباح الانوار.
4: صباح الخير، اهلا وسهلا. من غير ما نقول على اسماء السادة المستمعين عرفتوا اشكون اللي كانت تتكلم تويكا، نقول اللي هي اسمع عواطف العوني
3: كرك حطيت اللي طلع ياخذ حاجه معنا من رب المستمعين على الصباح.
4: مثلا اللي طلع نعطيه غنايه باهيه
3: دبوزه مياه، قلت لك عمل دبوزه مياه
4: دبوزه مياه
3: افار وتبدا بارده
4: وتبدا بارده زاد اون بلوس. على كل توفت فتنا قلنا على الاسم نورمالمون ما نخليه هكا.
3: اكيد اكيد وتحيه كبيره لزميلتنا ناديه شعان، ان شاء الله ترجع لكم في اقرب الاوقات. دونك احنا في تعويض لها اليوم جالا نكون خفيف الظل عليكم ورافقوكم معنا محفوظيتو
4: محفوظيتو
3: او كديما كلها في المباشر. انا ايش نحوالك لبس عليك؟
4: والله البنات عملوا فيا في اللي ذاعوا وجماعة عايثوا لي حابة حيبوا وجماعة الأخرين هذي طلعها سيفور حابة حيبوا.
3: اي تحية لي سيفور
4: تحية سيف وللا للا عواطف طلعت محفوظيته. اي عطوفة مالا صباح الخير نهارك ان شاء الله دقلة وحليب ان شاء الله ربي بيوفقك
3: يعيشك
4: في معزتك عندي كذا
3: يعيشك والسادة المستمعين الكل زاد ان شاء الله نهارك سعيد. نؤمن
4: بيك انك صحفية متاع مستقبل كبير وياسر في اكسجين الكبيرة اللي قاعدة تكبر يوما بعد يوم.
3: اكيد طبعا
4: كذلك تحية المخرجة الشاب أم آدم
3: المايسترو أمولة
4: أمولة. تحية إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا وإلى زميلتي العزيزة نادية الشعامبي. روغتني اليوم باهي باهي نهار الاثنين نتحاسبوا
3: نتحاسبوا نهار الاثنين.
4: مرحبا بعواطف ومرحبا بكل الزملاء والزميلات اللي نشتغل مع بعضنا. تحية المستمعين الأعزاء ومستمعاتنا العزيزات، رغم العطش ورغم الحرارة واليوم 48 درجة في السخانة.
3: اي طبعا تنعطيو درجة الحرارة
4: رغم كل ذلك ورغم نقص الماء ورغم الظروف الصعبة جدا على المواطن التونسي، إلا أننا نتشبث بهذه الأرض نتشبث بهذا الوطن العزيز الغالي ونرفع دائما الشعار تحية تونس
3: تحية تونس. ما تبعدوش لبعيد، قعدوا معنا بعد شوي باش نعطيوكم بالضبط شنو هي درجة الحرارة في بنزرت اليوم وبقية الأيام وكيفاش باش تكون نسبة الحرارة، هل فما انخفاض، كيفاش باش تكون الأيامات القادمة. دونك زاد كيف شهر سبتمبر تحكي عليه برشا وشنو هي أبرز الملامح لشهر سبتمبر، هذا الكل وأكثر نحكيو عليه بأكثر تفاصيل. سينا زاد تحية كبيرة زاد ليكيب الكل اللي معانا، زميلنا أيمن البجيبي زاد قسم الديجيتال والويب اليوم يخدم معنا دوبل كاسكيت. أيمن تحية كبيرة ليه. دونك اقعدوا معنا في الاستماع ما تبعدوش لبعيد، راجعين متواصلين. اول نغم في برنامج نهارك زين لليوم معنا، نسمعوه وراجعين.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدنفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدنفس اكسجين ونرجع.

0: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: في راني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
5: أسنان يعني وتهب على الضمان
6: مع تبي مغراوي تهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي تهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البخاني شواء من قديم الزمان، طول ساندويتش، غلياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيار، طوال دو غوفتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
7: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
8: الو
9: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
8: شكون معايا؟
9: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
8: اما مين نبدا؟

0: بداية من أوميجا فورماسيون.
1: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين.
4: نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. صباح الأنوار، صباح الخيرات. 37 دقيقة وقيت نتعرفوا على حالة طقسنا لليوم يا سي محفوظ، ونعرفوا هل هو يعوم وإلا لا اليوم وإلا غدوة. تفاصيل أكثر في ميتيو.
1: ميتيو
5: ميتيو
1: ميتيو.
4: أي حضرت لك ليستة كاملة سي محفوظ فيها.
6: يعوم يعوم في البحر ولا يعوم في العرق؟
4: هو اليوم يعوم في العرق، ما غدوة ما يعومش. دونك خليني نمشي. والحقيقة بعد ما عملنا هكا متابعة لمختلف الأرصاد الجوية بخصوص بنزرت، بنزرت ونحكي بصفة عامة بعد شوية. دونك بالنسبة لليوم الخميس 27 أوت 2026، مش نمشي نبدأ شوية بالبحورات. دونك عنا رفراف غير الملح يعتبروا طوى في الوقت ذا مناسبين للتبحيرة. بعد زادة جي زادة كيف كيف الرمال، جرزونة، سيدي سالم، راسين جلي، هذو ما يبحروا، لكن أحسن وحاد يكونوا رفراف غير الملح، معناه ما فميش أكل الموجة العالية وأقل هبات فيهم البحورات هذوما. سينو البارح كانت درجة الحرارة 41 شفناها سخانة، اليوم سي محفوظ درجة الحرارة المحسوسة أسخن من البارح بدرجة أو بزوز درجات. شفنا البارح نتذكره أنه هو كان نهار سخون بالقدية، دونك زاد اليوم كيف كيف معني بارتفاع درجة الحرارة. البارح قيس عليه درجة أو زوز، دونك هذا ما تحدثت عليها الأرصاد الجوية. سينو نهار الجمعة، نهار الجمعة إن شاء الله انفراج في الطقس، وبش يتحرك الهواء شمالي غربي. دونك فما هواء شمالي غربي بش يدخل تونس إن شاء الله نهار الجمعة، وبش يتبدل الطقس، بش يتبدل الريح إن شاء الله. دونك بش نشوفوا ريح بارد. دونك سيدة كيف كيف نهار الجمعة فما النماذج الكل متاع الرصد الجوي تقول إنه هو نهار ما هوش متاع التبحير، نهار مش بتاع بش تمشي للبحر. علاش؟ خاطر اليوم نحكيه على نهار الجمعة كما البحورات متاع بحر غير الملح، رفراف، جرزونة، الرمال، كورنيش، راسنج، الكابسيرات، البحورات الكل متاع بنزرت بريسك متعومش كيفينا دار الجنة، لأنه سرعة الرياح 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة. دونك اوتوماتيكمون ما يعومش، وختير برشا افكتيفمون، ختير برشا. دونك ردوا بالنا غدوة إذا كان عاملين برنامج نتاع تبحيرة ولا باش تمشيو تبحروا ولا مثلا ماشيين عندكم بروجرام تاع عائلات تحاولوا تأجلوا غدوة، لأنه راهو البحر ما يعومش. نحكيو على 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة. دونك هذه هي
6: تطبيق تعليمات الحماية المدنية زاد
4: اكزاكتومون.
6: حطت لك علم باش تعوم، تقول عوم ويبدا الشط قردي معناها بالحماية المدنية محمي، تقول لك لا ما تعومش، ما تعومش مواطن يا كريم.
4: اكزاكتومون وي، مهم برشا سي محفوظ. نضم صوتي لصوتك ونقول انه ديما وحدات الحماية المدنية يعينوا كل شاطئ شنو هو معناها الدرجه نتاعو، اذا كان احمر معناها ما يعومش، اذا كان برضو قالي معناها يعوم ونردوا بينه، واذا كان اخضر معناها نعومو سلامات ولاباس. ودي بريفيرونس نعومو في البحورات اللي تكون محروسه بوحدات الحمايه المدنيه واللي فيها معناها السباحين المنقذين باش نتفاداو ديما الحالات الله لا قدر نتاع الغرق. دونك هذه بالنسبه الحقيقه لليوم وغدوه. دونك غدوه ردوا بينه ما يعومش، اليوم زاد كيف ردوا بينه من 11 حتى للاربعة نتفاداو الخروج، خاصة الكبار في السن نشربوهم برشا ماء، الصغيرات زادا كيف كيف نشربوهم برشا ماء، نحطوا شوية ماء بحضة الحيوانات. اكزاكتومون وي، مشكل الماء نحكيو عليه بعد شوية سي محفوظ بأكثر تفاصيل. نحكيو زادا على الفيديوهات اللي عاملة بوليميك على السوشيال ميديا اللي الحقيقة تبكي، تنحكيو عليها بعد شوية. ميسالش ما نسقوش الأحداث سي محفوظ، سينو خلينا نمشي نهزك شوية هكا نعملوا رحلة إلى سبتمبر. دونك سبتمبر 2026 البداية نتاعو كيفاش باش تكون؟ دونك شنو أبرز التوقعات؟ دونك حسب المؤشرات للنماذج الجوية فما إشارة لتغير مهم في الطقس ببنزرت وتونس عموما بين 3 و 5 سبتمبر. دونك 1 و 2 سبتمبر إن شاء الله الجو باش يبقى صيفي وسخون، الحرارة تنجم تكون في حدود 34 في بنزرت. عندنا 3 سبتمبر الحرارة تبدأ تتراجع والرياح تنجم تنشط أكثر، ونهار 4 سبتمبر وقتها يصير التغيير الحقيقي وين باش يكون أوضح، باش نشوفوا هواء بارد شوية ومنعش، فما الخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فما كيف كيف إمكانية ظهور سحب واضطرابات محلية. سنة نهار 5 سبتمبر باش ترجع شوية درجة الحرارة ألطف مقارنة بأول الشهر، خاطر قلنا أول الشهر باش يدخل وهو سخون شوية، دونك نحكيو على 1 و2، وفما استمرار احتمال بعض الاضطرابات. دونك السيناريو الحالي يشير إلى تراجع تدريجي للكتلة الحارة اللي مسيطرة على المنطقة مقابل احتمال تقدم هواء أبرد واضطرابات من غرب ووسط المتوسط اللي حكينا عليه بكري، اللي قلنا باش يبدأ إن شاء الله في نهار الجمعة باش يبدأ شوية منه، فما كيف كيف زاد البحر باش نشوفوه دافئ نهاية الصيف، ودخول هواء أبرد ينجم يزيد من عدم الاستقرار ويهيئ زاد كيف كيف لزخات ورعود محلية. تحدثنا برشا مرات وقلنا إنه شهر سبتمبر معني بتساقطات أمطار، دونك زاد كيف كيف الأرصاد الجوية قالوا سبتمبر وأكتوبر باش يكونوا أشهر ما شدناش كيفهم قبل، دونك أنا مثلا متعود على سبتمبر فيه جمعة نهاية الاثنين فيهم أمطار بتيت خكا في قلوا احنا أقصر حالات، ولكن يظهر لي في الحالة هذه باش نشوفوا كأنه سبتمبر وأكتوبر أول مرة باش نشوفوا معناه فصل الخريف بالكمية هذه، لأن باش نشوفوا فيهم أمطار معناها غير مسبوقة، هذا وفق ما تحدثت عليه الأرصاد الجوية وكررت الحديث على النقطة هذه. دونك فوالا هذه هي ربما لمحة عامة. تفضل.
6: العادة عواطف في العادة شهر سبتمبر خاصة شهر سبتمبر أواخر أواخر أوسو بداية شهر سبتمبر بداية الخريف تجي زخات من المطر باش تسهل الأرض باش الفلاحين يدخلوا ويقلبوا الارض ويبداوا تحذير للزراعات الكبرى. تبدا من سبتمبر حقيقه، لانه هذاك الفصل اللي باش يخليهم يزرعوا بعد في نوفمبر، دائر الزراعه تبدا في نوفمبر الزراعات الكبرى خاصه. وان شاء الله ان شاء الله تجي الامطار بمستوى مقبول معناها،
4: ان شاء الله ليش
6: امطار فيضانات ولا حاجات، ان شاء الله تكون معناها رفقا بهذا الشعب وهذا الوطن
4: ان شاء الله. سي محفوظ سي بصفة عامة نعطيه لمحة على حالة الطقس اليوم، طقس الخميس 27 أوت 2026، نحكي طوى على مختلف الولايات. دونك طقس حار عامة قليل السحب مغيم جزئيا، الحرارة دون تغيير تتواصل مرتفعة مع ظهور الشيلي، الريحة تهب من القطاع الجنوبي ضعيفة ومعتدلة بأغلب المناطق، والبحر قليل الاضطراب. ممكن خلينا نقول انه اليوم الخميس حسب ما هو قاعد يتحكي من الأرصاد الجوية اللي قاعدة تشير أنه اليوم قد يكون آخر نهار في ارتفاع درجة الحرارة، باعتبار أنه 1 و2 سبتمبر بيش يكون سخان
6: بيك اليوم نهاية البيك
4: صحيتك، ولكن 1 و2 سبتمبر حسب ما تحصلوا بيش يكون سخان مش بكل الكيفية بيش نحكي عليها اليوم ولا البارح. دونك هذا هو حسب ما قاعدين يحكي، وإحنا ديما بطبيعة الحال ناخذوا المعلومة من مصدرها، نحكي ديما ناخذوا من الأرصاد الأوروبية ديما تحاول تعطيك لمحة على الأيامات القادمة وزيدا كيف كيف السويعات القادمة. دونك إحنا ديما نحاولوا ومعنا نعطيه السيد المستمعين ديما نطمنوهم وكنا نعطيهم اليوم مثلا سخون الخميس، من شاء الله الأيام الجاية القادمة باش تكون ألطف خاصة نهار الجمعة
6: في سبتمبر بعد نهار 1 و2 و3 تقريبا فيهم شوية حرارة. هذه قويل الرمان والسفرجل نقول واحد بكري بان قويل الرمان والسفرجل رمان باهي ماك السفرجل ملباس عن شوية وفجرة السفرجل
4: لا عادة ما يجيك بعد المربى متاع السفرجل سي محفوظ
6: لا متاع المربى
4: هاي بانس فيهم بانس فيهم قطية متاع السباح للصغيرات لا لا كل ولا كل ثمرة بالحق عندها النوافع والفوائد متاعها، وصحيح يابس شوية ما به مش خايب
6: يابس برشا كاس الطرف يزمك يترمى
4: اكزاكت ما ويبي. خليني سي محفوظ نعطيك ونعطي للسادة المستمعين الحرارة القصوى بالنسبة لنهار الخميس ونهار الجمعة. دونك تونس باش تكون اليوم 47، غدوة باش تكون 42، أريانا اليوم 47 غدوة 42، منوبة 48 غدوة 43، بناروس اليوم 48 غدوة 43، بنزرت اليوم 46 غدوة 40. دونك قاعد تلاحظ معناه في انخفاض ضيق بين الخميس والجمعة. عندنا نابل 45 وغدوة 42، زغوان اليوم 46 غدوة 43، بيجة اليوم 47 غدوة 44، جندوبة اليوم 48 وغدوة 43، عندنا الكيف اليوم 45 وغدوة 42، سريانة 46 وغدوة 43، سوسة 45 غدوة 40، المستير 44 وغدوة 40، دونك المهدية 43 وغدوة 38 باش تيح بالكداف المهدية، دونك القيروان 48 اليوم وغدوة 46، سيدي بوزيد اليوم إن شاء الله 47 غدوة 45، القصرين 43 غدوة 42، قفصة 44 وزيدة غدوة كيف كيف 44، محافظة على نفس الرقم قفصة، توزر 47 غدوة زيدة كيف كيف 47، قبلي 47 غدوة 46، نحكي على صفاقس درجات الحرارة غدوة اليوم 46 غدوة 41، جيبس اليوم 47 غدوة 42، مدنين اليوم 46 غدوة 43، وتطاوين اليوم 46 غدوة 44. كانت لاحظ فما انخفاض بين نهار الجمعة 28 أوت 2026 اليوم الخميس 27 أوت، دونك فما ما اللي محافظين على نفس درجة الحرارة، وفما اللي معناها مازالوا معناها سخان دونك، ولا باش يزيدوا يرتفعوا أكثر دونك. زاد كيف كيف سي محفوظ
6: كل الدرجات هذه في الظل.
4: اي وفيك زادة كيف كيف معناها المحسوسة معناها فعل معناها ارتفاع درجة الرطوبة تتحس أكثر، معناها فماش هواء قاعد يدور، ما فماش معناها نسمة، دونك بالحق تحس هالدنيا غافة برشا ونفس يعني بالسيف معناها تلقاه في الطقس هذا. دونك كنتوا اللي كان عاودوا نبشروكم أن غدوة باش تحرك بالكدا الهواء وفق ما تحدثت عليه أغلب الأرصاد. كانت لاحظت سي محفوظ بالنسبة للشمال غدوة باش ينخفض، لكن بقية المناطق اللي تكون معناها في الجنوب والوسط مازال محافظين على ارتفاع درجة الحرارة غدوة.
6: مازالت الرياح الجنوبية احنا نفردوا من الرياح الشمالية
4: اكزاكتومون، فما رياح ان شاء الله قادمة هي تستنى معناها قاعدة تهيئ في البلاصة باش تدخل باش خلينا نقول احنا تتفوق على الموجات هذه وكتلات الهواء الحارة اللي مسيطرة توا على تونس. وديما نقولوا ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء فيها.
6: البارح لعلمك البارح وقعت هبة نتاع هواء قوي قوي قوي قوي برشا في تينجا في حي القبائل قسطن للي ثم شيء طائرة بعمل ساعتين تعليل بالضبط. يعني دامت يكون 15 دقيقة وتعدت كتلة هوائية قوية برشا شابة جينا حاجات باللطف معنا ماذا بينا سواء أمطار أو رياح. لأن مقتار في وضعيتنا احنا وضعيتنا مايش خاصة من توا لجنة الحماية من الفيضانات وإلى آخره من توا تنبه ويزوم من توا تنعقد في حالة تنعقد دائم في حالة تنعقد دائم هي حتى في الحرارة
4: في حالة تنعقد نشوفوها على أرض الواقع
6: ماذا بينا تبدو تنبه توا خاصة يسكن في بعض الأودية في المنخفضات يردوا بالهم توا خاطر رامي جاي السخانة دي كل بتجيب أمطار قوية هكا حتى الخبراء كلهم تحدثوا في الاتجاه هذا
4: حتى من بكري سي محفوظ يعني متعودين عليها انتم معناها كل ما تسخن برشا كي بعدها باش تجي أمطار
6: ديما تجي أمطار وتجي أمطار قوية ما نحبوش ما نتمناوش باش تكون أمطار طوفانية لكن باش تجي أمطار قوية
4: إن شاء الله إن شاء الله ربي يرحم إن شاء الله ربي الخير. اليوم نهار يسخن نصبروا عليه شوية نحاولوا ما نخرجوش إذا كان ما فماش داعي ولكن غدوة إن شاء الله باش تنفرج الأمور إن شاء الله. دونك إن شاء الله ربي يرحمنا يعطينا كل شيء فيها الخير. يا سي محفوظ الجراح يقدم معنا في الاستماع رجين متواصلين محفوظي يقدم معنا في الاستماع رجين متواصلين برنامجكم نهارك زين.
5: مع أورانج بوستي الرنتري بالفرويت
7: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفرويت عندك اورانج.

0: فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجه، الخدمه، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، ادابتي للناس الكل وتواتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام. بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشها منا تكونكتي منا، فيها وي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499، وإلا 24-407-252.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

0: Marek Zin.
1: Gutka.
0: صباح الأنوار، صباح الخيرات، 8-3 دقائق. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. يصبح الورد والفل والياسمين، النغم اليوم يتعدل، كان من عند سي محفوظ محضر لكم أغنية جميلة برشا، وقال اللي هو باش يهديها لي، دونك على خاطر هو باش يهديها لي دونك أنا سمحت له اللي هو يختار الغنية اللي هو يحب عليها. أوكي اليوم
2: لا باش نادي العواطف، الأغنية عندي برشا ما شفتهاش، زميلتي العزيزة الأغنية للفنان محمد رجي، هو الحقيقة محمد رجي بسيدونيم متاعه، والاسم متاعه محمد عبد الرحمن الجراحي مقلوبة الراجحي.
0: أها الراجحي ولا الجراحي؟
2: هي الراجحي وكي تقلبها تولي الجراح.
0: بيان سيوخ.
2: على كل محمد رجي اللي معروف مولود عام في 1928 في 20 جنية وتوفى في 2005. الفنان هذا هو من الصعيد المصري، وعمل ثالوث، شكل ثالوث من البداية، هو وعبد الرحمن الأبنودي الشاعر والموسيقار الكبير بليغ حمد، واكتسحوا الساحة الغنائية المصرية والعربية بالأغاني الشعبية متاعه، وكان تفوق حتى على عبد الحليم حافظ، وقصة بينه وبين عبد الحليم وبين الشاعر وعبد الحليم وإلى آخره. على كل أغاني كلها أغاني شعبية، أغاني حلوة، غنى في تونس برشا مرات، جاء عمل كرتاج، ما نعرفها كرتاج ما كانتش كان يغنوا في أماكن أخرى، لكن باسم مهرجان تونس أفراح الشعب كانت تسمى. على كل محمد رجدي اخترنا له باش نهديو لك نغم فيه برشا موسيقى، برشا موسيقى، وتعرف أنا نركز برشا على الموسيقى ونركز حتى على البارول مع الكلمات، باعتبار أنه الأغنية لازم تكون هادفة. دونك اليوم محمد رجدي باش يغني معنا طاير يا هوا طاير على المينا.
0: غنية جميلة برشا، غنية طاير يا هوا طاير على المينا، نسمعوها.
2: كل عام وانت بخير.
0: ايه عايشك محفوظيتو، على شنو فما حاجة نحتفل بها؟
2: لا عندي برشا مالك. كل عام وانت بخير.
0: ايه عايشك، مرسي شكرا كبير ليك، ان شاء الله ديما الناس الكل بخير، ان شاء الله تونس يا ربي بخير وشعبها بخير. يلا نسمعوا نغم لليوم في برنامجكم نهارك زين، ثم رجعنا متواصلين.

0: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
2: مع جي ام في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو، عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gmv.com.
0: عاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ معك عشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: Oxygène.
1: Oxygène. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
2: نهاركم زين، نهاركم أحلى وأسعد الصباحات. تحية كبيرة لكم أنتم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا بعدين موجتكم على موجتنا. مرحبا بالجميع. 28 دقيقة ياسي محفوظ، دونك وقيت نحكي وأكتواليتي، نحكي وأخبار، وعنا الحقيقة برشا ما نحكي. والحقيقة قبل كل شيء نحب نبدأ شوية بك الفيديو اللي ريناه من خلاله باش نجبدوا شوية الظاهرة اللي قاعدين نعيشوا فيها طوال فيديو اللي مواطن معناها حاطت برش السيك متاع ماء ورافض انه يبيعها للعموم ويحط في أسوام خيالية ومحبش يبيعها. ممكن المشهد اللي يبكي بالحق وقت اللي مرأة وراته معناها البيبرو متاع ولدها ولا بنتها قتلوا خصو كيفاش فارغ. معناها يخي من وقتش وصل التونسي يتصرف بالطريقة هذه؟ معناها من وقتش مين جاتنا هالتصرفات هذه؟
3: حالة معزولة رو زادة ما زمناش في وسائل التواصل الاجتماعي شهروا بالعملية ذي السيدة ذي، ولكن حالة معزولة. خطر بصراحة لا أعتقد أن التوانسة كله إلى الدرجة ذيك وأنه وصل حتى قلم ما نبيعش للتوانسة. إيه ما لمن تبيع؟ هي إيه مادة تونسية وانت في بلاد تونسية ويزمك تبيع للتوانسة مدام حال محل عمومي؟ مش على كيفك. برشا ناس تصيب راحة كحال محل عمومي يعمل مزيع المواطن. لا

0: تعطيها
1: قضية تونسي ما تلجمش انت تتعشى وتعرف ذلك بيت بلاش
0: مش تبيعها ب 50 دينار
1: ما تلجمش تتعشى تونس ما اسمه فيه
0: راهو نحكيو على الماء توا نحن في عادتنا تقريبا سي محفوظ واحد كي تجي تقول لك الماء ما يتردش نحن في عادتنا الماء ما يتردش اي حاجه مثلا ما نجمش ما نعطيش وبتتخي ديك هي اللي عندي مي الماء راهو تقف غادي الماء راهو فما ناس تقول لك انا ما ناكلش عادي مي الماء راني ما نجمش نقف غادي معناها ما نجمش نكمل نهاري ف مشكله بالحق مشكله اللي قاعدين نشوفوا فيه ساعات تقول اسكو شنو هو هذايا بالحق ما تلقالوش تساؤل سي محفوظ تعيش في حيره
1: ثم
0: احنا محتارين احنا في في حاله نتاع حيره
1: المجتمع التونسي الان بعد 2011 دخل او قبل بقليل دخل في حاله ارتباك الحقيقه ارتباك في القيم ايضا وتدني في مستوى الاخلاقي ومستوى القيم
0: ما كانش حتى
1: التونسي ما كانش هكا التونسي ما كانش حتى جارتها عندها الزيت تعطيها كاس زيت باش طيب التونه ما كانش معناها
0: نستعمل
1: ما عندوش في العيد وجاره ما عندوش ويتعدى هو العيد ليه يقسم ماه يعني ما كانش هذا كل موجود هذه القيم التونسيه الاصيله اللي ندعو الجميع ندعو المساجد باش ترسخ التعاون هذا ما بين الناس والتحابب والوئام بين العباد ندعو وزارة الثقافة لوزارة بتم طميمها إلى نشر الثقافة الجادة اللي تخلي الناس تحب بعضها وتحب التعاون وتحب يعني وهذا يبدأ من المدرسة يبدأ من الروضة واحنا بنخلق المواطن هذا اللي يرجعك القيم القديمة نتاع التوانسة تابوك وجدك وجداك وجداتي كيفاش كانوا يتعاملوا ويتعاملوا ويحبوا بعضهم ويحبوا بعضهم توانسة ما الذي حصل لنا بعد 2011 ما عادش نحبوا بعضنا
0: هي انت قلت كلمة مهمة قلت هذه حالة معزولة معناها مواطن واحد بركة يكون فماش حتى شكون من العطارة يكون يسمع فينا ولا كي يشوف معناها حد بيبي صغير وما عنده يمدلك حتى بليش يقولك خذ ويعطيك الصحة
1: امبارح
0: انا مشيت مثلا العطار خذيت معناها ما هو وقتها ما كانش موجود في الحانوت كان عنده قضية معناها يقضي فيها قال لي المهم خذيت الماء وقال لي اذا كان معناها عطشان اشرب الفلوس مش مشكل قال لي معناها فهمت هكا والله لا قلت له ما صار بيناتنا ما حتى حوار هو جزء خاطر كان بعيد على الحانوت شاف عندي دبوزة قال لي كان عطشان نشرب قال لي الفلوس خليه وتعدى له كان عندك ما عندكش ميسالش دونك هذه حاولنا معناها نحطوا احنا زوز حالات صاروا في نفس البلاد في نفس الوقت في نفس الازمه باش نوريو انه راهو التونسي ماهيش اخلاق وهكا ولكن راهو هذاك ماهوش حلو ريت حتى كان تصير حاله واحده معزوله ما تمثلش الشعب التونسي مؤسف
1: اما تبقى حاله معزوله
0: يعني الماء ما شاء الله مكدس عندك قدامك
1: ويقول لك
0: اعطينا ستيكا نتعامل مع ناس هكا بعجرفه وبتعجرف وبتعالي
1: قاعد مرتاح وكيف الشيشه نتاعو ولا روحه ولو ما نعطيش وما تعملوا لي شيء وكذا يعني تطاول يعني حاله شاذه يعني نعتبر الشخص هذاك مريض نفسيا
0: ان شاء الله ما نشوفوهش بالحق الحالات هذه ان شاء الله ما يتعامل
1: لا
0: حتى عطار مع حتى حد كي يجيك مثلا حتقول والله ما عنديش وكان عندي حتى نعطيك وحتى كان ما عندكش نعطيك بلاش مش مشكل ماهيش باش تقف في الحانوت ولا باش نخسر وقت باش نخرج مثلا دبوزه لحد مستحق معناها بلاش تبقى ديما بالحق ازمه الماء هذه نعاودوا نطرحوها ازمه قاعدين نعيشوا فيها توا بطبيعه الحال معناها برشا معناها
1: سياقه تجاوز
0: اكيد برشا معناها من الفاعلين في قطاع معناها تصنيع المياه يقولوا انه باش يصير الايامات القادمه تجاوز النقص هذا الفادح في المياه المعلبه والمياه المعدنيه. سينو في نفس الاطار وفي ذات الموضوع نحب نمشي الموضوع مهم برشا ودايغ البارح داولوه برشا التوانسه وصارت على ضوء بوليميك كبيره. دونك البارح تحكي انه فما اضراب في قطاع نقل المحروقات نهار 23 و 24 سبتمبر بعد ما صار الحديث الناس مشيت شد الصف على المحروقات راهو مازال بكري نحكي على 23 و 24 سبتمبر احنا مازلنا في اوت يعني حتى كان باش تصبهم تورك باش تستهلكهم معناها المحروقات اللي باش تصبهم هذه حاجه ثاني حاجه مازال الاضراب كما قلنا 23 و 24 سبتمبر دونك الجامعه العامه للنفط والمواد الكيميائيه اعلنت على اضراب عن العمل في قطاع نقل المحروقات يوم 23 و 24 سبتمبر 2026 هذا اثر تسجيل تعثر في مسار المفاوضات وعدم تحقيق تقدم حسب ما قالوا هما في حل الملفات العالقه دونك الكاتب العام للجامعه السليم السحيمي قال انه القرار هذا تم اتخاذه عقب جلسه تقييم الوطنية انعقدت البارح جمعة ممثلي شركة نقل المحروقات زاد كيف حضروا فيها المركزية النقبية صار فيها تدارس الوضعيات المهنية وزاد كيف وقفوا على غياب

0: التقدم في الاستجابة للمطالب. تحدث وقال أن الطرف النقابي بش يصدر برقية الإضراب اليوم، وأشار إلى أنه تقرر منح مهلة تقارب الشهر قبل موعد التحرك، متجاوزين بذلك الأجل المعدادة المحددة بعشرة أيام لترك المجال مفتوح قدام التفاوض وإيجاد الحلول قدام الوزارات المعنية. دونك تحدث وقال إنه الجامعة منفتحة زادة كيف للحوار، وأنهم يتواصلوا إلى تسوية متوازنة ترضي جميع الأطراف. والفت وقال إنه 90% من برقية الإضراب الصادرة عن الهيكل النقابي تنتهي باتفاقات وتلغى متى توفرت الإرادة الحقيقية للتفاوض. من كلامه تفهم ظاهر واضح انه ماشيين معناها اللي حالين معناها باب التفاوض،
1: اي خلوا الباب موارب. واعتقد انه سي سحيمي عارفه شخصيا، مناضل نقابي ووطني سطر عليها وطني، معناها انه باش يلقى يازل عصام الوسط بالمفاوضات، ويؤمن هو بالحوار والحوار ثم الحوار ثم الحوار ثم الحوار، سنجد الحل المناسب. وقداش من مرة نقل المحروقات تعلن الإضراب وبالحوار يتفك الإضراب ما يقعش، ليش؟ لأنه ثم إرادة من الطرفين إلى تجاوز الأزمة، وأكيد سيقع تجاوز الأزمة ذي ومن غير ما نخاف ولا كذا، لا لا لا، تو بالحوار تو يوصلوا. خاصة سي سحيمي قلت لك يعرفه جيدا انه يؤمن بالحوار ويؤمن بالعمل النقابي الوطني.
0: اي خلينا نحكي على نقطة مهمة سي محفوظ، 23-24 سبتمبر مازلنا معناها هنا،
1: مازلنا بعد
0: اليوم 27 أوت 2026. دونك زاد كيف قالوا انه حاطين معناها باب التفاوض مفتوح. نحكي على قطاع المحروقات، قطاع حساس برشا في تونس، على لا يقدر بلاد كاملة تنجم تقف. دونك ماهوش بالسهل انه الوزارات المعنية تنجم تعدي اضراب كيما هكا من دون التفاوض والتواصل مع الطرف النقابي. دونك ما غير ما نطلع معناها نمشدوا الصف على الكيوسك ولا نجي
1: في العقل
0: كي 23 سبتمبر معناها مازال شهر
1: كامل
0: ونستناو بالحق الى شنو ستفضي اليه المفاوضات بين الطرفين. قدموا معنا رجعنا متواصلين برامجكم الهاركزين، مازلنا باش نحكيوا اكتواليتي اخبار اخر ما فما شنو صاير في الدنيا، هذا كله اكثر شنو تعرف عليه أكثر تفاصيل قد معنا في الاستماع.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
3: عاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل أبليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من أب ستور ولا بلاي ستور، وكي ما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في أقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
5: قبل ما تكون جمعيه تونسيه هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلي أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لين الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا حسين ياتور بنظرتي، وهكي يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: ثمانية وثمانية وأربعين دقيقة بالضبط. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية كبيرة للجميع، تحية كبيرة لكل حد قاعد يسمع فينا مع الموجتو على موجتنا. سي محفوظ لك تواليتي الحقيقة، تحير شنو باش تحكي شنو باش تخلي، سورتو انه الاخبار متتاليه، ونحكيو على عده نقاط، نحكيو على القصاص نتاع الماء، اضطراب في توزيع قوارير المياه الصالحه للشراب، زاد كيف كما قلت الانقطاعات المتكرره، التيار الكهربائي، وخاصه زاد اليوم توصيات كبيره برشا على ضربه الشمس. دونك الحمايه المدنيه اليوم حذر الديوان الوطني للحمايه المدنيه من مخاطر الاصابه بضربه الشمس اللي تحدث عندما ترتفع درجه حرارة وحرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجة الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة. نحب ناخذ انتباهكم في نقطة مهمة بارشة سي محفوظ، أنه البارح رئيسة قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس كشفت البارح أميرة الطريقي، قالت صار تضاعف حالات تمزق الشبكية، وأكدت حاجتها إلى تدخل جراحي استعجالي. علاش هذا الكل؟ أرجعت الظاهرة إلى ارتفاع درجة الحرارة ونقص شرب المياه، ودعات إلى الانتباه للأعراض والتوجه للمستشفى. دونك نحكي على تمزق الشبكية هذه، وقالت راه السبب نتاعو هو نقص المياه ودرجة الحرارة. دونك مهم برشا، راه مؤسف معناها في الحرارة هذه نلقاو ناس ما تشربش كميات باهية وهامة من المياه، وما تتزوجش بالمياه كيف هو يقول لك معناها أقل حاجة لازم 3 لترات في النهار لازم المواطن يشربهم. اليوم لازم يكون بالحق الماء متوفر بالقدا.
2: مشكلة الماء مش فقط نتكلم عن نقص الماء، مش الماء المعلب في القوارير، حتى الماء بتاع السونات جات تقص في الماء زادة على عديد المناطق. معناها الماء راهو سيدي، خلينا من الدستور غادي كلام كبير، هذا حق إنساني، هذا بشر ما يعيش كان بالماء، ايه علاش كيما النبات هذا يعيش بالماء والحيوان يعيش بالماء، هذا حق إنساني، حق إلهي، حق مقدس
1: طبعا.
2: يولي تونسي معناها ما عادش دخلت عليه تو كلام هذا،
1: حاجه
2: تو كلام هذا في عز الصيف،
1: حاجه بالحق كي تقول حاجه ما تنجمش تعيش بلاش بها، معناها حاجه
2: ما تنجمش تعيش بلاش بها.
1: ما فيهاش، فما حاجات مثلا تنجم تعوضهم، مش مشكل اذا كان ما تاخوها، مش مثلا باغ اكزومبل ما لقيتش مثلا ماده معينه غذائيه ما لقيتهاش، تنجم تعوضها بحاجه اخرى. مثلا تنجم الحاجه هذيك ولا ما لقيتش نوع معين نتاع مقرونه، تنجم تمشي تشوف نوع اخر مثلا.
2: يا سيدي بلاش مقرونه تعمل حاجه
1: كل يعني انا
2: ما ما ما الماء الماء الماء الماء المقرونه باش تعملها لازم بالماء، الماء مكونات الطبخ نتاعها. دونك
1: الماء الشرب اول حاجه هي الشرب، معناها الشرب
2: شنو معناتها في تونس
1: اهم نقطه،
2: في صيف سخون ياسر، صيف عمرنا مريناه كيف معناها في هالظرف هذا يتقص الماء ويتقص الكهرباء على المواطنين، يعني حتى اللي عنده امراض مزمنه وعنده شويه دواء حاطه في الفريجيدير ثم ريسك كبير باش يفسد له الدواء هذاك، شكون بيه؟
1: شكون بيه؟ الناس يفسد لهم الدواء،
2: فما شكون حليب نباع اطفال،
1: فما شكون معناها عندهم السكر، يعني معناها دواء السكر لازم يقعد في درجه معينه نتاع حراره، انت بالقصان نتاع الضوء ما تمشي في الناس تمشي يصير فيها وقت اللي تقص عليهم الضوء.
2: قص الضوء.
1: انا نحكي لك على السكر بكر، ما جبتلكش معناها بقيه الادويه الاخرى المزمنه اللي تستوجب معناها تبقى في التبريد، ما حكيناش على الناس اللي تسحق كونسونتراتور نتاع اكسجين، يعني غيره من الحالات اللي تستوجب.
2: الواحد يعتز بشركة وطنية كيما ستاك أو سونات، شركة ستاكرا شركة تونسية منها الشعب التونسي، راه المؤسس متاعها هو اللي أسس شركة الفولاذ، بعدين هو سلمك الزيدي الله يرحمه ويبرد الثرى متاعه، سلمك الزيدي هو ولد تالا ولد القصرين، سلمك الزيدي وما أدرك هو اللي أسس ستاك، وستاد معناها عنده خبراء من العالم في العالم قاعدين يخدموا تو دبي تضوى وكل برج خليفه وكل الدنيا بخبراء توانسه، في افريقيا راهو نعاود نقولها راهو السنغال كلها خدمه توانسه الكهرباء الدولة في السنغال وفي غيرها توغو في غيرها في موريتانيا في غيرها، يعني الخبرات هذه كلها تصدرهم استاج البرة ونقعد احنا هنا واحلين في 1000 ميجاوات ما كملناهمش خطر الانتاج بتاعنا 4200 ميجاوات والاستهلاك بتاعنا 5200 ميجاوات دونك عندنا ديفيسيت في 1000 ميجاوات مو شوية 1000 ميجاوات بارشة ذو دونك يزم بروجيكسيون ويزم زاد استاج الفور دير لابيليتي يلزم الدولة تخلص استاج 8000 مليار استاج
1: برشة ديو برشة ديو
2: ما خلصتش عليه
1: لازم كل مؤسسة معناها عندها
2: تطور الأبحاث
1: تجاه استيك خلص استيك
2: وخلصوا المؤسسات العمومية أنا فيها دور الماكينة بركة وخرج البرودكسيون تاعك وذوهم
1: خلص اكزاكتومون في, في, في نفس اللي تحكي فيه سي محفوظ
2: حقيقة هذه حقيقة
1: أكيد في نفس اللي تحكي فيه سي محفوظ معناها الخبراء متاع المناخ والطقس تحدثوا قالوا أنه العام الجاي الصيف ممكن قد يكون وقد يشهد إذا كان معناها ما شفناش شتاء بارد كيما معناها يعني بقية الشتاء اللي شفناهم نقد نشوفوا معناها صيف يكون فيه معناها درجة حرارة مرتفعة ونشوفوا موجات حر وكثيرة وي صيف 2027 اش معناها سواء عندي انا صيف حار ولا ما عنديش انا بعد اللي عشت سنشنا لازمني نعمل في الصيف هذي لازمني نحضر روحي ولا لازمني نستعد عندي شتاء لازمني نستعد بالقدي بالقدي خاطر الشتاء تحب ولا تكره معناها ينقص الضغط ينقص الطلب على الكهرباء وغيره دونك مهم برشا انك تقوم اليوم بخطوات استباقية مهمة برشا باش تحضر روحك.
2: شوف عواطف نوضح الامور انا في تقديري هذا هذه الاستهلاك ذروة ما ذروة ذروة الاستهلاك والى اخره يا شركة وطنية كمستاج بحجم استاج معناها ما نتصورش اللي هو نفس المواطنين توا لو نفس المواطنين عندنا 10 ملايين تونسي ديزون 11 مليون بالزايد 12 مليون تونسي تعرفهم استهلاك تعرف الاستهلاك وتعرف إمكانية الاستهلاك قلت لك أنا شنو الإنتاج وشنو قيمة الاستهلاك التونسي المشكلة الديفيانس هو أنك النقص بتاع 1000 ميجاوات لهنا المشكل وين لهنا وين تحاسب استهلاك يتحاسب وزير الطاقة زادة وينك وينك شبيه ما ثماش بروجيكسيون تاع 30 سنة قدام تاع 50 سنة قدام انا معناش وانت عندك وزير الاقتصاد والتخطيط تخطيط ايش لازم عندك تخطيط تاع سنوات القدام معناها كيفاش باش يكون التونسي بشق الضوء بشق الماء بشق الخدمة بشق الخبز بشق معناها يلزم دولة يلزم عندها تخطيط مخططات وهذا يتكفل بها وزارة التخطيط وكل الوزارات الحقيقة مش معناها تويك انا وحنا في الماس
1: هاي معناش احنا
2: اصلا وحنا فيه
1: على ذكر معناها وزارة معناها الطاقة معناها ما عندكش وزير تو في ظل أزمة كبيرة كما هكي
2: عندنا وزير التجهيز
1: دونك مهم برشا الحقيقة الحديث حول ضرورة تعيين وزير الطاقة دونك مهم برشا مهم برشا الحديث حول زادة كيف ضرورة القيام بخطوات استباقية هامة وهامة جدا وعاجلة باش نتفادوا الضغط الكبير هذا خليني نحكي سي محفوظ حول نقطة مهمة برشا حكيتها الغرفة النقابية الوطنية لمصنع المشروبات غير الكحولية قالت أن الطاقة الانتاجية الوطنية حاليا مسخرة بكلها بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة وأشارت إلى أنه جميع المدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجيال وقالت الغرفة في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أزرت أنه متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية وكل قاعدة تجمع في الغرفة النقابية الوطنية لمصانع المشروبات غير الكحولية كيف زاد وزارة التجارة وتنمية الصادرات وديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه اللي هم المواطن طبعا هو أنه يلقى الماء دونك ما قاعدين يحكيوا على أنه في الخطوات القادمة الأيامات القادمة باش يسعوا أنهم يوفروا كميات مناسبة متاع مياه دونك زادا كيف حكيوا على ضرورة فما تنسيق متواصل بين مختلف معناها الأطراف رجعوا الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى ارتفاع الاستثنائي للطلب خلال الصائف هذه أنا ما نشوفش استثنائي خطر كيما قبل معناها كل صيف معناها ناس تطلب المياه المعلبة تشري ستيك متاع ماء من ممكن
2: معقول يسر الاستهلاك الصيفي خطر اعتبار انه
1: ممكن القصار متاع الضوء هو اللي اثر
2: افراح ايضا ثم مواطنين عند يقوموا عروسات ثم مهرجانات ثم سهريات توسي يتفرهد يلقى دبوزة ماء باردة بحذاه ويسر وعائلته وكذا دونك هذه صفاد سوا مقبولة ياسر. أما وين انقطاعات الكهرباء كملت عليها كملت على الوضعية هذه. لكن المشكل وين الماء راهو شوف بالنسبة للماء المعلم راهو ثروة عطاهالنا ربي للتوانسة راهو ثروة من الجبل ملحجر خارج ماء معدني كان تابع السوتام الشركة التونسية المياه المعدنية اللي كانت تبعتها عين أخطر وكانت تبعتها جارسي وتبعها كل مياه ورفاء وصافية وين
1: بدون تسمية
2: لا هذا ما يسمي تاع أماكن منامج تحكي الدهماني تحكي صافية الدهماني في صافية الدهماني كل ما يشربوش ماء عادي له ما
1: انت حبيت تقول انه احنا معناها بلاد خير يعني عندنا مياه صافية من عند ربي
2: كانت تتابع الدولة جاوا بعد قالوا ليه شنو هو مو عاصر الخوصة سين خوصوا يلمن باعوها الاسف اف بيتي الشركة المنتجة للمياه والغازول والبيرة ايه شنو النتيجة ولينا نحصروا احنا توا نحصروا في الخواص باش يوفروا الماء كان قبل متوفر الماء علاش كان متوفر الماء علاش كان متوفر يا اخي ما انت ثروه نتاع ثروه عطاها ربي عطاها لنا للتوانسة قالها الماء المعدني كيما جبل اشكل هاكا فيه مياه معدنيه
1: مهم مهم برشا قبل ما نخرج بربي فاصل فيت فيت باش نعطيو شنو قال تحدث رئيس الجمهوريه البارح في الاجتماع اللي صار دونك ضم كل رئيسه الحكومه وزير التجهيز زاد كيف كيف وزاره الصناعه والطاقه ووزير زاد كيف كيف الفلاحه دونك صار الحديث والرئيس المدير العام لشركه تونسيه الكهرباء والغاز والمدير العام للشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه دونك رئيس الدوله تحدث وقال انه الاجتماع هذه متحدث على ظاهره قطع الماء والكهرباء في عدد المناطق الجمهوريه وقال انه قاعد يتابع في الاوضاع دون انقطاع ومكبر زاد الجهود ليبذلها اعوان الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه واعتبر رئيس الجمهوريه انه ما تم تسجيله خلال الفتره الاخيره من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والاشكالات في عدد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد احداث عابره او حالات معزوله فضلا عن انه الابحاث اثبتت ان قطاع الماء والكهرباء في عدد من المناطق ما كانش نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات وقال إنه أعداء الوطن ومن والاهم باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي وشدد على أنه ما دامت الجهة الجبهة الداخلية متماسكة ما دام الوعي متواصل هذا هو تصريح رئيس الجمهورية عقب الأزمات اللي عاشتها تونس نحكي على انقطاع في التيار الكهربائي واضطراب في توزيع الماء الصالح للشراب وزاد المياه المعبة
2: كلام السيد رئيس الجمهورية
1: في أقل من 30 ثانية سي محفوظ
2: نخرج من نقطتين النقطة الأولى هو التركيز وإحنا دي من ركزوا في ذات أكسجين على تماسك الجبهة الداخلية تماسك الجبهة الداخلية هذا هو الصمام الأمان للوطن لتونس تماسك الجبهة الداخلية حاجة الثانية هي أخي لابد من كشف المتلاعبين هذوما بمقدرات الشعب كشفهم أمام الرأي العام يا أخي شنو
1: أكيد الشعب يحب يعرف شكونهم شكون متواطئين ويمثلوا قدام القانون ويتحاسبوا ويتحاكموا والبلاد ما هيش مسيبة اليوم ما عارفش يقدروا يسيروا في البلاد دونك هذا هو اللي لازم نشوفه 9 دقيقة مرحبا بالجميع شكرا لكم متواصلين معكم برنامجكم نهار كزين
3: أورانج بوستي لغان تريب لفروات
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
3: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي لغان تريب لفروات عندك أورانج
5: في رانيا مي سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رنيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رنيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
6: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
7: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
6: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
8: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

0: صباح الخير وصباح الفل والياسمين، صباح المحبة وإن شاء الله نهارك زين. صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
1: 9:16 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، تحية كبيرة لكم ومقعدين تسمعوا فينا. وصلكم صوت إذاعة أكسجين أف إم. دونك في معلومة محايلة، توا ما عندوش يكون دقيقة ملي قص الضوء في معتمدية منزل بورقيبة. دونك هذه هي الظروف اللي قاعدين نخدموا فيها، نحاولوا نأملوا المعلومة ونوصلوها لكم معناها في كل الظروف. دونك كالعادة والعوايد، فقرة صحتك أولى موجودة وحاضرة، صحتك فينيديك دك موجودة وحاضرة مع مروة العمراوي، أخصائية في التغذية العلاجية. صباح الأنوار، مرحبا بك مروة.
2: صباح الخير، ما فهميش أنوار عاود
1: ميسال شحنة، نحاول نخلقوا من الطاقة الإيجابية.
2: صباح الأنوار يا رب، إن شاء الله تهبط علينا الأنوار.
1: الله غالب، الله غالب. حكيت لي أنت البارح، قلت لي منزل بورقيبة بس البارح نهار كامل مقصوص معناها
2: تريسكي، خاطر اللي راجعوا أقل بياسر من اللي مقصوص.
1: أي تحسب تلقى الاقساط
2: يرجع سويعه سويعه ونص ويقص اربع سويعه ثلاثه.
1: دونك هذه هي الوضعيه اللي قاعدين نشوف فيها كل ما نشوفوا موجه نتاع حر. سينو انت جيتنا بموضوع مثير للجدل نوعا ما. انا حتى كتبت التيتر قلت هل فما ريجيم يحدد نوع الجنين بنيه ولا وليد والا لا؟ التفاصيل كنا عارفوها من عندك انت مروه.
2: جسمه هو عاد في اليوم الموضوع نتاعنا عباره على جاوب على سؤال ياسر يتناقش من قبل الزمان. ديما فما الفكرة أنه يقول لك باش نعمل ريجيم، وراه فما شكون عملت ريجيم بالزهر خطف معناها أنه عملت ريجيم باش تركز أنها تحب تجيب طفل وإلا تحب تجيب طفلة. الفكرة هذه ديجا الغريب في الأمر أنه فما حتى دراسات ناقشت الفكرة وافترضت أنه فما هي الفكرة كيفاش جيت معناتها حتى في الدراسات أنه فما دراسات تقول واللي هي معناها ضعيفة شوية تفترض أنه فما ماكلة تبدل قدرة البويضة على استقبال الحيوانات المنوية حسب اللي حاشنا به. مثلا إذا كان حاشتي بطفل نركز على الأطعمة الغنية بالصوديوم والبوتاسيوم، هكيكة تولي البويضة تكبتي الحيوان المنوي اللي فيه الكروموزوم إيغريك. كي ناكلوا الماكلة اللي غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم البويضة تولي تستقبل وتكبتي أكثر، تستقطب أكثر الحيوان المنوي اللي يحمل كروموزوم إكس باش تجي طفلة. دونك الحقيقة اللي هي التغذية قبل الحمل مهمة ومهمة برشا، لكن ولازم ديجا وحاجة مفروض منها على أنه ماذا بينا ديما تكون بروغرامين الحبيلة، وأنه المرأة قبلها تحضر الجسم متاحها باش يكون مرتاح ومعنتها ما عندهاش حتى نواقص في مثلا حديد وإلا حاجات وإلا فما سوء تغذية اللي ما يخليش الجسم متاحها يلبي متطلبات الجنين باش يكون باش يتم فترة الحمل في أحسن الظروف. أما علاقة التغذية بتحديد جنس المولود فهي ضعيفة إذا كان وجدت وما هيش مضمونة معناها، لا وخطر نحكيه على بخبابيليتي في 8 ملايين على 8 ملايين أنشغ ويميل ويميليون معناها لي حاجة كبيرة ياسر معناها راهو ربي هي حاجة ربانية ماهيش صحيحة ياسر. دونك أنا لهنا مشكلتي مش في الفكرة، فكرة ما عندها حتى تأثير، بالعكس حتى حاجة عندها موتيفانت وكل، لكن أنا مشكلتي في الموضوع عواطف على نفسية المرأة أنه تضغط روحها، خاطر الريجيمات هذية تفرض على المرأة أنها فترة طويلة قبل أنها تبرمج الحمل نتاعها تقعد مضغوطة في ريج ماكلة معينة، ما تاكلش هذيك وتاكل هذيك على حساب المشكل وين، على حساب أغذية تنحيها وهي لازمة الجسم
1: تاعها.
2: دونك لهنا نلقاو روحنا في مشكل كبير أنه نحات أغذية اللي هي باش تجيب لها عناصر غذائية مهمة بالعكس حشتها بها في فترة الحمل، غيان كو لي حشتي باش نستقطب الكروموزوم إكس وإلا الكروموزوم إيغري
1: سلون بزوان تاعها،
2: نلقى روحي في مشكل أكثر من أنه تتحمل. فما نسي بالحق تقول لك معناها راني عملت ريجيم وراه نجح معايا. لهنا حسب العلم مش يقول اليوم راهي صدفة لا أكثر لا أقل، معناها ماهيش فكرة مضمونة وماهيش طريقة تحدد بالحق فعليا. اللي لازم يكون أنه قبل فترة الحمل أكد هذا خير، معناها أنها المرأة تكون تتبع في نظام غذائي متوازن غني برشا بالبروتينات، تكون بروتينات دو اوت كاليتي بيولوجيك، معناتها مصدر حيواني باهي، وكل فما خضرة فما غلة ومتنوعة زيد، على خاطر ديما نقولوا في كل لون فما منفعة، فما دهون صحية نركزوا عليها على خاطر هي اللي باش تعد لنا الهرمونات نتاعها، لاسيد فوليك مهم ومهم برشا، الفيتامين بنوف معناها لدعم نمو ال دماغ الجنين، وهي راهي أكثر حاجة يعني الدماغ متاع الجنين يبدأ في النمو متاعه قبل حتى ما نفيقوا بالحمل، معناها على هذيك يلزبوا يكون مبرمج من قبل. كيف كيف بالنسبة للكالسيوم والفير لازم تكون الماكلة متاعنا مع متاوعة، نركزوا برشا على المصادر متاعها.

0: ما مزيل ما ماهيش معناها
1: توصلش.
0: حاجة
1: زي ما
0: حاجة ما أثبتش أنها حاجة مضمونة. دونك ما ندخلوش روحنا في الضغوطات النفسية هذيك. دونك اللي نحب نقوله عواطف في الأخر راهي التغذية مهمة ومهمة برشا بالنسبة للمرأة الحامل, وهي تأثر صحيح على الجنين والأم بصفة مباشرة لكنها ما تأثرش وماهيش ما تنجمش تكون وسيلة لتحديد جنس المولود.
1: اكزاكتومون وي. وانا وقت اللي تحكي مروة استحضرت شوية فكل عادات والموروث شوية. وقت اللي المرأة تكون معناها حبلة في الأشهر الأولى في الماكلة كان تاكل الملح راهي وليد كان ماشي على حلو
0: الحلو راهي تحب هذيا معناها راهي فكرة متاع خاطر فما بولفيرسمون تاع دي زغمون. دونك هو هذاك اللي يخلي فما لي زونبي تتبدل.
1: كيف تخطف مع وحده ولا زوج دونك تولي قاعده غاقل ماشي بها
0: ماهيش حاجه مضمونه كيما قلت انت. راهي تخطف صحيح تمشي في معظم تقول لك لي راني كرهت الحلو راني كرهت الملح, لكن فما برشا نسي كرهت الحلو وهي عندها طفلة, وفما برشا نسي كأحبت الحلو وهي عندها طفل. دونك ماهيش فكرة مسلمة ما نبنيوش عليها إيميل على خاطر وراء بالحق. ويمكن حتى أنا بحكم خدمتي نقابل برشا نسي اللي فريمون ولات لهم اوبسيسيون ولات لهم تأثير اصلا حتى تلمو تضغط نفسها حتى انه باش الجسم نتاعها اني تنجم تحمل كيما يلزم وفي ظروف طبيعيه ينجم حتى ياثر عليها على خاطر باش يصير فما ستريس باش يكون البدن مضغوط مش باش تصير العمليه كيما يلزم.
1: اهم نقطه حكيتها انت مروه نحب نختم بها, قلت في عوض ما نركز معناها جنس المولود اللي انا ما عنديش عليه درايه وما نعرفوش نخمم اكثر.
0: هذه حاجه ربانيه
1: ربانية ما نجمش نحددها أنا في الحقيقة معناها تخرج على إرادتنا كبشر, ولكن خليني ناكل الماكلة الصحية ونجيب ولدي ولا بنتي في ظروف جيدة
0: وربي فضلهم الناس الكل وربي يتمم
1: يرزق الناس الكل
0: ويتمم على خير خاصة بالنسبة للنساء الحبيلة في الطقس هذية سي با ايفيدون. ردوا بالكم على رواحكم حتى باش نقولوا اشربوا برشا ماء بالحق وليت نحشم
1: صحيتك
0: حاولوا ركزوا على المصادر اللي تنجم تجيب لنا ماء كيما الدليع كيما الفقوس كيما الطماطم كيما الحاجات هذوكم
1: اكيد
0: تزيد تخلي فما ادغاتاسيون للجسم تاعنا حتى لين يفرج علينا ربي ان شاء الله يا ربي عنده كل خير.
1: يعطيك الصحه. ميرسي بوكو مروه العمراوي اخصائيه في التغذيه العلاجيه, جاوبت على التساؤل هل فما ريجيم يحدد جنس المولود والا لا. دونك تعاودوا تسمعوا الباساج مع مروه العمراوي على الباج اوفيسيال اوكسيجين افام اوكسيجين تونيزي. شكرا لكم على الاستماع, ده هو برنامجكم نهارك زين. بعد شوية الموعد الإخباري مع ألفة الجندوبي. احنا متواصلين معكم في برنامجكم نهارك زين.

0: الموبيل سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبيل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ملافيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبيل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبيل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة. انفو لايل 28 28 280.
1: تحب تلقى كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تلقى كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارافا.

0: فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
1: إكران سولير ب 19900؟
0: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
1: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
0: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
4: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بس.

0: في خلاص قراية الصغار وتخمن كيفاش تخلص في ساعة. معك عشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل الابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: مع جي ام في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gmv.com.
2: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
3: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
6: اسنيع يوتيوب على الضمان
7: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بروميير شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. MyCare.in البارافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
9: الو
10: الو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو
9: شكون معايا؟
10: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
9: اما مين نبدا؟
10: بداية من اوميجا فورماسيون.
5: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميجا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: أكسجين اف ام اتصلت تونسي. النغمة ليها ناسها والكلمة ليها إحساسها. وقت تلاغى النغمة والكلمة مع طبوع التونسية تغني نعمة وعلى رياحي والهادي الجميل وعليا. النغمة صنعوها ناس ساعات من قلب الفرحة وساعات من عمق الأحزان. وقت شد الريشة ونطق العود الشيخ العفريت وصالح المهدي وبابا خميس الترنان وغنات صليحة أعذب الألحان. نغمة على الحب تحكي ونغمة من الغربة تشكي ونغمة سمعتها لطيار باتت فوكارها تبكي. نغمة على البلاد تغني عالسدية والزربية والفوطة وطريزتها ونغمة تتغنى بزين الصحراء وبهجتها. موشحات تهربينا للماضي ومالوف عايش معانا محفوظ ديامونتا بشيشخانة. ابعد سافر امشي ويجا وحده التونسي كيف تسمعوا يعمل فيك ترهويجا. عرضاوي ومزموم موسيكا ونقطع التنهيدة غنيتها حبيبة موسيكا. هذه أنغامك يا تونس وهذا فنك يا بلادي. ألحان وكلمة في القلب مطبوعة بالتونسي اتقالت وفي العالم مسموعة. وما تكمل الحكاية كان بك الغناية اللي تتسمع بالقلب. نحكي على الغناية اللي تتغنى كل ليلة. نحكي على التعليلة مع أكسجين اف ام اتصلت تونسي.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين. أفار ديور في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار. أهلا وسهلا، العشرة تسعة دقائق. مرحبا مرحبا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد اختار انه يسمعنا ويتبعنا. دونك لفريت كالعادة والعوايد من أجانس إكسبريس نورة تعطيهم نبا أكثر تفاصيل. مريم صباح الأنوار يا مريم.
2: صباح الخير عواطف، صباح الورد والياسمين، صباح المحبة عواطف.
1: مرحبا بك، شنو حولك؟
2: الحمد لله وشكر لله.
1: الحمد لله.
2: درت لك قبل ما نبدا الاخريات. البارح كان نهار مزين برشا لسي بشير. البارح كانت بشير ومدام نورة عملوا 31 سنة عام.
1: اي ان شاء الله ربي يداوم العشرة ما شاء الله. شوفونا غنية هكا نحتفلوا بالمرياج متاع 31 عام عشرة وزواج. دونك ان شاء الله ربي يفضلهم لبعضهم وان شاء الله ديما معناها كل العرسين الكل اللي جدد ولا اللي قدم ان شاء الله بالحق يمشيوا على خطاهم وان شاء الله ديما بالأفراح والمسرات.
2: ايه سبيل هو رو سبيح انسوس باش نقول اللي هو يحب برشا مرت ومعناها وهذه حاجة من نجم شينا معناها ان مطحا هو يحبها برشا وهي تحبه برشا وان شاء الله ربي يفضلهم معاكم ويخليهم لينا وتعب علينا وكبرونا ان شاء الله ربي دوامهم طيش فقر
1: ان شاء الله
2: وربي ان شاء الله يعطيهم كل خير ويفضلهم لنا.

0: ما لقيناش احسن من الاغنيه هذه باش نحتفلوا بهم. دونك ان شاء الله كل عام وهم حيين بالف الف خير، ان شاء الله ربي يفضلهم على بعضهم يا مريم. سينا خلينا نمشي ونعملوا طلع على الفريات.
1: اليوم الفريات مزينين برشا، اللي يحب معناها يطور في المشاريع نتاعو، اللي يحب يعمل مشروع وسط الذات، اللي زاد كيف كيف يلوج على معمل للبيع. معمل للبيع موجود عندنا، معمل للبيع على الطريق الرئيسي موجود في بني نافع، المساحه نتاعو 400 متر مربع، ثم للبيع 250 مليون.
0: باهي
1: انفستيسمون باهي، خاطر ديما ساعات يجينا معناها دي دوموند، نحب نكري معمل، نحب نكري معمل. في بلاصة ما تكري معمل معناها تنجم تشري المعمل هذايا ويكون نتاعك انت، وإما اللي يحب ينفستي يشريه ويكريه للناس اللي تحب على معامل للكري. كيف كيف مازال عندنا المشاريع، دونك اللي يحب زاد كيف كيف على مشاريع، يحب يحل اي نوع اي نوع نتاع مشروع عندنا للبيع اصل تجاري في باب ارمل، المساحه نتاعو 5x4 هذا في وسط بنزرت بحدا جميع المرافق، فيه الماء فيه الضوء، صالح لجميع الانشطه. السهم نتاعو غيزونابل ونيغوسيابل، السهم نتاعو 40 مليون. اذا كان هذيا فيه شويه تجهيزات الاصل التجاري، اذا كان يحب يشري الاصل من غير تجهيزات ينجم يشريه باقل سهم زيته، ممكن بالتجهيزات ب 40 مليون، بلاش تجهيزات 25 مليون اكاهو، وراني نحكي على اصل تجاري وسط البلاد، اموره قانونيه
0: اكيد اكيد، وكل حد يحب يخدم ويدور الدولاب تكون حاجه باهيه خاصه في وسط البلاد.
1: اي سورتو تو لما تنعرف اللي اكثر حاجات قاعدين تمشي، وكيما الفاست فود كيما كيما هكايا، فرصه مرحبا بالناس الكل، فرصه باهيه على الاخر، وصوم مزيان برشا وسط البلاد. مرحبا بالناس الكل يكلمونا على 93 175 458، والا 55 499 878.
0: باهي
1: بالخير يا عواطف.
0: مازال الخير.
1: اللي حب زاد كيف كيف يكري على طول في بنزرت، يلوج على كبيرة على طول في بنزرت باش يستقر فيها. عندنا ابارتمون للكري هذايا موجود في الطابق الاول، البلاصة نتاعو في بخريز، بالطبيعة اللي عنده اولاد وزاد يقراو في معهد بخريز ينجم يكون الابارتمون هذايا مزيان برشا، ويكون له قريب ياسر زاد المعهد بخريز. السوم نتاعو 750 دينار شهريا. لابارتمون راهو لي طان نتاعو مزيانه برشا، لي طان نتاعو نظيف ومحلاه، معناتها نجم نقولو قريب للجديد. اما توا يسمعو فيا، اما اذا كان يمشيو سوغ بلاس ويشوفو معناها لابارتمون ولي طان نتاعو راهو حاجه مزيانه برشا، سورتو لامبلاسمون، سورتو اكثريه للناس اللي ولادها باش تقرا في المعهد نتاع بوخريس. كيف كيف مرحبا بيهم، يجيونا للبيغو نتاعنا اون فاس سارفيس دي نيل، ولا يتصلوا بينا زيد على 72 435 3000. مرحبا بالناس الكل،
0: يعطيك الصحة. ميرسي بوكو مريم، دونك عطيتنا كل الأفريات اللي نجم نلقاهم في أجانس إكسبريس نورا. ميرسي بوكو، شكر كبير ليك مريم، شكرا لكم انتوما على الاستماع. سينو مازال عنا أفريات، مازال عنا ما نحكيو، دونك عنا أفر لليوم. عندنا في شلغمية والمعمل الجفيل دار طبق أرضي تتكون من صالة كبيرة، ثلاثة غرف نتاع نوم، مطبخ كبير، وبيت حمام في الدار الداخل، وبيت حمام زاد البرا، معهم زاد كيف كيف صح، يعني اللي باش يشري ينجم يزيد يبني الفوق. دونك المساحه الجمليه للارض هذه الكل 190 متر مربع، من 120 مبنيه و70 متر حديقه. دونك المبلغ اللي طالب مولاه هو 120 مليون سوم الدار، اللي هو قابل للنقاش. اللي يحب يستفسر باكثر تفاصيل يطلب على الرقم 94 581 374، وإلا تطلبونا احنا إذا أكسجين فام على 31 10 80 90. سنة نفر الثاني أحسن نفر في بنزرت، دونك تلقاو أرض للبيع في منزل جميل، المساحة المتبقية للبيع هي 5304 متر مربع، مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة. الوضع العقاري أرض بشهادة ملكية مسجلة، تقع قبالة عين بيطار وعلى بعد 10 دقائق من شاطئ الرمال. الأعمال والأشغال المنزة في المنطقة هذه، دونك فما الربط بشبكة الماء الصالح للشرب السوناد، الربط بشبكة التطهير والصرف الصحي للناس. سيدا كيف كيف عرض الطرقات 8, 10, و12 متر، سعرها بين 800 و850 دينار تونسي للمتر المربع. دونك هذا هو الأفار متاعنا. سيدا كيف كيف عنا أفار آخر، عنا أرض للبيع في الكورنيش، المساحة المتبقية 2435 متر مربع. دونك الوضعية العقارية ملكية مشاركة تيتخان كوما، العنوان فدان بن عزوز، الموقع أرض في المرتبة الثانية من الطريق البانوراميك، المدخل تلقاها في الطريق من جهة مشتل بنزرت القديم قبالة مقهى الفل. السوم هذايا 900 دينار تونسي للمتر المربع، وراه السعر قابل للنقاش. بأكثر تفاصيل إذا كان عجبكم واحد من الأفريات دو مزوز اللي حكيناهم ولا الأفريات اللي حكينا عليهم في أحسن أفار، تطلبونا على 31 10 98 وتاخدوا كل الأفريات من عند زملائنا اللي بيش يوجهوكم ويعطوكم أكثر تفاصيل. سمعنا دار للبيع في نهج سبتة جينجلا في معتمدية تينجا. الدار هذه تتكون من زوز طوابق، عن الطابق الأول متكون من غرفة نوم وصالة ومطبخ وبيت زادة حمام وجراج وسقيفة زادة كيف تلقاها متاع ماء موجودة في الدار هذية. وعنا في الطابق الثاني اللي هو أكبر متكون من 3 غرف نوم، صالة كبيرة وبيت حمام. المساحة الجملية للدار هذية 625 متر مربع. الدار تبعد على البحر 500 متر بما يمثل 10 دقائق مشي بركة. مولاها يحب يبيعها 490 مليون، وراه السوم ذايا قابل للنقاش. أكثر تفاصيل تطلبهم على الرقم 56-838-562. دونك نعاود 56-838-562، وإلا كالعادة تطلبوا على 11-80-90 وتعرفوا كل التفاصيل مع زملائنا اللي بيشوجهوكم ويعطيوكم كل التفاصيل حول العقار والفريات اللي حكينا عليهم اليوم في أحسن أفار. 10:17 متواصل معكم، نهارك زين، إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيام.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: العشرة 43 دقيقة، نهاركم أحلى وأسعد الصباحات. مرحبا مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات كالعادة والعويد. نهار الخميس، نقول نهار الخميس، نقولوا السيرة صدى الفرجاني دورة المرشي، جينا من عند معتمدية أوتيك. صباح الأنوار يا سيرة سعد.
2: صباح الفل عواطف،
1: تحية كبيرة ليك يا سيلاسة، مرحبا بيك، نقول لك ألف ألف مبروك من زيد لك. دونك إن شاء الله يتربى في عزكم الوليد الصغرون اللي نزيد للعائلة. دونك نهنيوك ونهنيو بنتك، نزيد لكم مولود اسمه زين، إن شاء الله ربي يفضلوا ويفرحكم بيه يا ربي.
2: عايش في عواتك، يعطيكم الصحة وكالكم الكل، إن شاء الله يتربى في عزكم وبوه، يعطيكم الصحة وإن شاء الله أدمنا فرحانين يا عواتك.
1: يعيشك يا سيرة سعد، ميرسي بوكو. دونك إن شاء الله ربي يفضله لكم ويفرحكم بيه. دونك البيبي صغرون فرحة كبيرة برشا عشتوها العائلة الكل، وإحنا بدأونا يدعتك سجنة فيها نشاركوك فرحتك زمينة سيرة سعد الفرجاني، إن شاء الله يا ربي ديما ديما فرحانين.

0: هي سيلا سعد نحكي ودورة المرش إذا كيف معنا برشة مواضيع نحكي فيهم في معتمدية وتيك عنا برشة نقاط نحكي وفيهم ربما أهم نقطة اللي هو مفترق الموت في معتمدية أوتيك وزادة كيف الحوادث القاتلة اللي شفناها ومزلنا نشهد فيها ملغزمة في المفترق هذا شنو جديد على مستوى هذا المفترق فماش حاجة جديدة سيلا سعد
1: هو أسمع من حاجات باية في أوتيك خلينا نقول واحنا بالمضحكات والمضحكات أن عندنا مفترق الموت وأنا دورة الموت دائرة الموت
0: معنا
1: من عرج الموت هذا وعنا طاو كان عندنا مفترق الموت هذا المياه في أوتيك القديمة اليوم ولا عنا زادة طاو يسميه من عرج الموت هذا اللي يربط بين الطريق بين أوتيك الجديدة وقلعة لندلوس هذا الطريق هو خلينا نقولوا ما في موش قديم برشا معناتها طريق باهي طريق معناتها ولا تشيخ فيه العباد كلها الناس كلها اللي تجيب منه خاصة اللي يجي من ريانا واللي يجي معناتها من البلاصة ولاية ريانا كلها ولاية منوبة زادنا استعدنا من الطريق هذايا على أساس إلا باش نمشي للبحر غير ملح ولا زبل ولا أخرى تختصر المسافة ما تجيبش الطريق هذا تقول هذا الطريق هذا على الأقل خفيف يهزني يرجعني معناتها قريب. هل المعالج هذايا يا عواد كلنا بالحق تو نقطة تو خلينا نقولوا تو ملي بدا يسير راه نقولوا تو عندنا 10 أيام تسير هكاكا يمكن حكيت خلينا نقول خمسة ستة حوادث صارت فيهم معناتها صار فيهم داخل صار معناتها حادث قاتل صار فيه الاخرين الحمد لله الحمد معناتها حوادث مشات معناتها ديديكا ماتريال ومعناتها اصابات العباد لكن رغم التنبيهات واحنا حكينا هذه حتى في لازم يعاود حتى الطريق هذا قلنا راه على الاقل حطوا علامات الاشارات المرور شويه فما غلطه صغيره هكا نتاع الجار تحجب الرؤية حطوا له الإضاءة على الناس ما تعرفش هما الطريق هذا يسموه جديد الناس معناتها هو قديم لكن جديد ولا تستعمل فيه العباد بعد ما كان قلنا راه على الأقل إشارات المرور على الأقل نحطوا حواجز لذاك الواقي باش على الأقل السيارة ما تعداش معناتها البيبيات ما تخرج من الطريق هذوما كل قلنا عليهم حكينا عليهم حتى هذه الكتاب جديدة زادة حكاوا عليها الناس كلها لكن هذا نستناو فيه معناتها أنت تعرف ديما احنا رانا ناخذ القرارات ديما في الأخر عواد ديما على الأقل تصير حاجة معناتها وقتها نتحرك وقتها نعمل علاش يقولوا مش منطوع احنا نتحركوا واحنا حكينا زاد حتى من قبل على برنامج اسر امنه وقلنا رفعنا بعض الطرقات اللي فيها ميقات سوداء ماذا بينا يا اخوي احنا نجي ولايه الوزاره يجي فرهد ويروح معناتها يجي فرحان ويروح فرحان معناتها ما عندوش حتى اشكال انا اليوم هاي الدعوه زاد من هذه وتيك ومن هذه وتيك جديده خاصه بالله بدون ما نعرفش راهي ماهيش حاجه كبيره حطوا شويه اشارات حطوا شويه اضاءه نحيلوا شويه الشجرات هذوما اللي موجودين بيحجبوا الرؤيه راهو طريق السلامه ان شاء الله للناس الكل يا عواد
0: مهم برشا الحديث حول المفترق هذه وضرورة زادة التوعية خاصة يا سيلا سعد لأننا نحكي بالحق على مفترق شفنا وشدنا فيه برشا حوادث قل وحنا ضرت برشا متساكنين ومواطنين ما عادش نحبوا نشوفوا النوع هذا من الحوادث سينوش نوعا ما آخر في معتمدية أوتيك شنية أبرز ربما التشكيات الأخرى يا سيلا سعد
1: والله يا عواد خليني كلك بالحق وضع مزري ومزري جدا بالحق راي الناس كلها تغزر فيها من البارح العشيه في السوق الاسبوعيه راهو تخيل انت في درجه حراره كيما نتاع البارح وكيما نتاع اليوم ورجالات معناتها وبلوعات فايضه في وسط السوق الاسبوعيه معناتها وليدات صغار ناس كبار توا معناتها الناس كلها تعطش المياه هذه الملوثه معناتها مع حراره الطقس تخو قدام الادارات قدام معناتها العطريات تعدى هذه رجالات وزيد ثم حاجه اخرى يا عواد توا هذوما عندهم البارح بداوا وفما رجالة هذه الإشكال اللي فيها في حي نظام العلو قدام بلدية وتي قدام مركز البلدية نتاع وتي معناتها هذه عندها طول تقول في خمس أيام ست أيام وهي تجري معناتها راهو شيء روائح كارهة تمشي حتى على مستوى الطريق الوطني عدد 8 حتى اللي جاي تو من تونس ولا من بنزرت تعدى على الطريق الوطني عدد 8 يشوف معناتها قدام معدل يعني يشوف معناتها الحالة المزرية شوف المياه كيف شافت المياه الملوثة كيف شافت معناتها في الطريق وقلت لك راهي متعدى قدام بلدية شافت البلدية وانت ماشي معناتها اليوم راهو اشكال كبير برشا في الوناس في اوتيك كنا راي اوتيك هي كبرت اوتيك راهي يلزمها تدخل معناتها من ديوان الوطني للتطهير يلزم يتبناها ديوان الوطني للتطهير راهو ما نبقاوش كل مره معناتها تفيد بلوعه تبقى تستنى راهو اول حاجه العواصف اللي تخليك تقلب الزهر اللي عنده معناتها ان تجينا ساعات تفيد بالخميس في الجمعه الخميس في الجمعه معناتها يجي بعدها ثبت واحد معناتها الادارات ما تقدمش حتى تبقى الخميس تبقى تستنى حتى لغايه الاثنين باش يجي كمين اليوم راهو بالحق يلزم شاحن على الاقل معناتها في اوتيك اذا كان ما فماش معناتها ما تبناهاش ديما الوصل التطهير راهو اليوم يلزم يكون عند على الاقل في بلديه اوتيك راهو شاحن على الطباغت على الاقل باش في هي الرجاله تفيد من هنا والتدخل يكون سريع من هنا خاطر ماهوش معقول بالحق راهو في وسط الطرقات طرقات رئيسيه في وسط البلاد معناتها زوج بلوعات فايضه وزيد معناتها غزلان بلديه كيف معناتها ان شاء الله ان شاء الله معناتها على الاقل معناتها احنا نستناو كان هو مشروع موجود وكان تبني وكيف ديورات الصفير نستناو فيه مشروع هذا لكن في حلول خلينا نقول لك عاجل على الاقل بالماي الشاحن على الاقل باش تدخل ديما قدر الامكانيات الموجوده
0: اكيد مهم برشا
1: ما تسمحش باش تريق البلوعات هذوما
0: اكيد مهم برشا واحنا بخيفو نحكيو على دورة المرشي ولكن ديما نحبوا نبداو من الاهم الى الاقل اهميه ديما يا سي لاصاد في الصحافه ما تعرف ديما دونك الاهم اهم حاجات اهم مطالب المتسكنين في معتمديه اوتيك ثم بعد نحكيو ونمشيو ونحكيو على الاسعار اليوم في معتمديه اوتيك دونك تعطينا لمحه الاسعار نتاع الخضر نتاع الغيريل دونك شنو عندنا في اوتيك سي لاصاد
1: عندنا الخير والبركه كل شيء موجود حتى ماشي في حاجه ناقصه بون اللي لاحظوها اليوم انه الطماطم تطلع شويه سومه حتى تو تعرف بدايه الخريف القيمه الفلفل الحار يبدا فاتير بالدينار عواطف 15 16 ماكس نتاعو حتى 2000 فرنك المسكي الحلو موجود من 2500 حتى 3000 3400 الطماطم كما كنت نحكي لك فما الدين
0: اي اها معلش سي لاصاد قدرنا في بلاصه فيها ريزو باش نسمعك مليح سيدي المستمعين يسمعوك مليح دونك معلش تسمع فيها سي لاصاد بالكدا ولا
1: نسمع فيك انا
0: خبيه. اي نسمع فيك واضح
1: اي معناتها درجه نعاود نعطي اعتبارات خاطر راه مخصوص صارت فصل الدار فصل مع ريزو
0: اكيد
1: احنا نحاولوا ديما باش نلقاو بلاصه فيها ريزو مليح نعاودك عاود كما تسمى الحار من الدينار حتى ل 1500 حتى 1600 طن المسكي بالفين الحلو يبدا من 2500 حتى 3 دينارات 3 دينارات 400 الطماطم كما كنت نحكي لك 100 دينار حتى 1200 تبدا كاليتي الباهية منها الطماطم من 1400 حتى 1500 فما حتى 1600 و1800 البارح وصلت البطاطا البطاطا موجودة من 2000 كاليتي ماهيش طيارة عواد حتى 2200 والباهية من 2400 حتى 2500 البصل الصيفي من 1200 حتى 1400 وحتى 1500 السلالية موجودة من 3 دينارات 3 دينارات و500 البوتنجيل موجود من 1500 حتى 2000 وحتى 3000 كيلو القرع الأحمر موجود كيلو من 2000 حتى 2500 ثم البرج البرج يبدا من الدينار حتى 1500 وحتى 2000 برج كبير القرع الأخضر من 2500 حتى 3 دينارات وفي الجمرة ثم الخشين بدينار متوسط 1500 والباقي من 2000 حتى 2500 وكارث موجود من 3 دينارات 500 حتى 4 دينارات القناوية الخشينة 1500 المتوسطة 2000 وشيدة 2500 الرند الأخضر والشايح 1500 ربة ثم النعناع الأخضر 600 ربة الترنجية الخضراء نزول دينارات حتى 500 ربة خضار الورقية من 800 حتى للدينار وهيش موجودة بخاطرة عواد صار الدنيا سخونة برشا هو حتى للكيلو الخاص اليوم كنا حتى كعبة ما فماش السبناخ أوراق موجود من 5 دينارات حتى 6 دينارات كيلو الفلفل بر العبيد هذا اللي يحب يملح يا عواد مزال أخضر موش ملح 5 دينارات كيلو الثوم التراك ب 10 دينارات وبالعروش ب 7 دينارات و500 والعبود الثانية موجود أخضر بعب دينار الغلة عواد الغلة كلها تقلب ب 12 دينار التفاح اللي موجود بكثره ما شاء الله كميات مكثفه موجود من 2000 حتى 3 دينارات و500 حتى 4 دينارات الباقي يبدا حيوصل حتى 4 دينارات و500 5 دينارات و500 6000 الخبز بقايا موجود من 3 دينارات موجود الباقي ب 6 دينارات الخبز المتعب ثم الجيد ب 3 دينارات الباقي شويه ب 5 دينارات و500 والليكس رويال ب 7 دينارات و500 الدلاع الدلاع موجود ب 7 دينارات حتى 9 دينارات حتى الدينار الكيلو وفما شكون يدير الكعبه الكعبه ب 3 دينارات البطيخ لاصاليا موجود يبدا من 1400 حتى 1500 وفما شكون يدير الكعبه الكعبه تبدا من دينار حتى 2000 2500 وفما البطيخ الاصفر هذا موجود من 1300 حتى 1400 العويمه موجوده من 6 دينارات حتى 6 دينارات و500 لانزاس ب 12 دينار وفما العنب يبدا من 5 دينارات 5 دينارات و500 يوصل حتى الباهي حتى 6 دينارات 7 دينارات و500 هذا معك عواد تصور الاسعار اللحوم كاين الدجاج الحي اليوم الفروج يبيع من 17 دينار حتى 20 دينار الدجاج المذبوح موجود 9 دينارات و200 حتى 10 دينارات و500 سكالوب دان من 19 دينار و500 حتى 20 والحمل على النوش يبدا من 63 حتى 65 ثم حتى 67 الاسماك هيك الاسماك كنا البارح واليوم فما على الاقل فما شواء كنا السردينه من 3 دينارات و500 ثم ب 5 دينارات انت الكاليتي نتاعها فما جيده ب 3 دينارات 500 اخشوا شويه ب 5 دينارات حتى ل 6 دينارات توصل ب 7 البوغه موجوده ب 7 دينارات حتى 8 دينارات الشوك موجود ب 8 دينارات الغزال ب 10 دينارات والورقه موجوده ب 23 دينار الاسماك فما فما الاقبال عليها على الاقل تعاون شويه الدجاج والحمل علوش الغاليين عواطف هذه دورتنا اليوم عواطف نسوق اسبوعيه بيوتيك كما كنت عارف حراره الطقس زيد كما احنا نبه وزاد كما نبهت معناتها وزاره الصحه باللي الناس تشد دراسه تكمل تروح وزاره كان حراره راهي سخونه برشا خاصه الصغيرات وقت كبار السن ان شاء الله ربي يحمي الناس كل عوض.
0: يعطيك الصحة، شكر كبير ليك، ميرسي بوكو على كل التفاصيل وزاد كيف كيف على دورة المرشي. شكر كبير زميلنا لسعد الفرجي، دونك سمعتونا في دورة المرشي. شكرا لكم على الاستماع، قدوا معنا راجعين متواصلين برنامجكم نهارك زين.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.

0: تفكر في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة. مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام. خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلي أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لين الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هيا شد عندك معك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية الغرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سنياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صنيعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة، من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع إمتوب الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
4: العشرة 59 دقيقة، مرحبا بكم، وصلنا معكم لنهاية برنامجكم نهارك زين. دونك قبل ما نختم بلاغ مهم، دونك فيز هنا أوتيك أكسيدون مدام عملت حادث هي ورجلها من جراير روغارا فايضة، بحث لورجونس بتاع زهنا. دونك رجلها توا في السبيطار في بنزرت بوغاطفة في حالة خطيرة، إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. وزاد مهم برشا الصيانة الدورية لمختلف البلوعات اللي تكون مصدر خطر وقلق على صحة المواطنين والمواطنات. سينا مرسي بوكو، يعطيكم الصحة اللي سمعتونا وتابعتونا. دونك مرسي بوكو اللي كانت معايا مال إلياس، مرسي مالك، شيخ فتح البي سمعتوه في قابس من الإيمان، ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير، أجمل تحيات عوض في العوني، باي باي في الأمان.
3: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.

0: Oxygène.
1: J-Lo, y'all decide.

0: تيراني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانييم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584، والا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266. راديو

0: Radio Oxygène FM.
1: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب.

لا بدنا نروق بدنا نهدى شوي وقال بعض النوق انا مش عم جوع.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: في رانيمي إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيمي هنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
3: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
6: اصنيعي وتبع الضمان
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البخومي شوار من قديم الزمان. دول ساندويتش، غلياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوب كورنيار، توال دو غوفاتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي المغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن اسواق واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
9: الو
10: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
9: شكون معايا؟
10: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، دقائق باش تبدأ.
9: أما مين نبدأ؟
10: بداية من أوميغا فورماسيون.
5: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
11: Oxygène.

0: تعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة. ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلموني على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقيز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بس

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: انتي تعرف علاش؟
3: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
4: Oxygen. Oxygen.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حتى تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في برنامجكم لازم لازم لليوم الخميس 27 أوت 2026. تعال كما تعودتوا كل نهار خميس نتحدثوا فلاحة ونتحدثوا في برنامجنا نبض الفلاحين. اخترنا اليوم موضوع واقع، قطاع تربية النحل في تونس في ظل التغيرات المناخية. تحية كبيرة للزميل وصديق محمد الهادي البكوري على الإعداد والتنسيق مع مختلف الضيوف، إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا تباعا في برنامج نبض الفلاحين اليوم. وتحية للزميل حمزة طياشي، إن شاء الله تلقاوها معكم الأسبوع القادم في مختلف برامج إذاعة أكسجين أفام لازم لازم ونبض الفلاحين والبرامج الرياضي. وتحية لكم أنتم أوفياء الإذاعة لمتابعتكم ووفائكم، وتحية خاصة لكل الفلاحين ولكل العاملين في القطاع الفلاحي اللي هما قاعدين بجهدهم ومجهودهم يأمنونا في الأمن الغذائي. كيف كيف قطاع الفلاحة هو قطاع مشغل بامتياز في انتظار تطبيق القوانين على تشغيل العاملات في المجال الفلاحي والعمل الفلاحي بصفة عامة، وتوفير مختلف الأدوية بالنسبة للمربين والفلاحين. كنا تحدثنا على تربية الأبقار والمشاكل والصعوبات اللي يعانيوا فيها مربي الأبقار بخصوص التلقيح، والبلاغ اللي شفناه صدر عن وزارة الفلاحة بخصوص الترفيع في معلوم التلقيح بالنسبة لمربي الأبقار، صعوبات مربي الدواجن مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي شنو قاعدين يعانيوا بالنسبة للماكينات اللي عندهم بتاع التفقيس ولا بتاع تربية الدواجن، صعوبات كبيرة. وفي مختلف المجالات متاع القطاع الفلاحي فما صعوبات مع انقطاع التيار الكهربائي. احنا هنا في ذات أكسجين أفام معنا صعوبات زادة بالنسبة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، إلا أن الواجب متاعنا يفرض علينا باش نكونوا متواجدين معاكم ونوصل لكم معلومة، بما أنكم حقكم أنتم في المعلومة تلقاها في إذاعتكم إذاعة القرب إذاعة أكسجين أفام اللي مخصة جروب باش توفر لكم اللي توصل لكم صوتكم في المقابلة. كيف كيف بلاش كليماتيزور وقاعدين نوصلوا في الخدمة ونخدموا لمصلحتكم أنتم كم مستمعين كمواطنين، لعطيتوا ثقتكم في إذاعتكم إذاعة القرب إذاعة أكسجين أفام. تتواصلوا معنا على 53 53 51 53، تلقاوا زميلتنا ملاك تتواصلوا صوتكم وهي بالتنسيق معنا تعطينا شنو فما جديد في الإخراج الفني والإخراج الرقمي. حاضر معنا فراس وعبير في الجانب التقني، تحية كبيرة المحمد أمين عزيزي في الإشراف عليهم الاثنين، وتحية لكم أنتم الفلاحين اللي قاعدين تابعوا في برنامجكم. احنا في أولى المداخلات معنا معد البرنامج محمد الهادي البكوري يأتينا بسطة على الموضوع. مرحبا بيك سي الهادي.
1: مساء النور زميلتنا أنثى، أولا نحب نهوى باختيارك لغنية علي الرياحي أجمل ما في الدنيا عندك أجمل زيك تحب، يوم العيد قرب خاصة أن يطلعنا المرحوم علي الرياحي تغنى بالفلاح وبالطبيعة وحده على كل.
0: أنا علاش اخترنا الأغنية هذه سي محمد الهادي؟ يوم العيد قرب ما احلاها، حكيك عسل شهدة، راهي بالحق الخدمة متاع المجال الفلاحي كل واحد شنية باش يهدي، المهم النية في الهدية راه مش قيمتها، القيمة في وقتها تكون وتكون تكون بحب وتكون معتها بود، ما تكونش الغنية تغني له هكا ولا ليس
1: هادي. أكيد ما حوجنا للحب والمساعدة بعضنا وفي الظروف الصعيبة خاصة معناها الشعب التونسي مهما يكون راهو يحب بعضه ويحب الوطن. احنا كما قلت انت اليوم اختيار تختارنا في قطاع تربية النحل سواء في تونس او في ولاية بنزرت، ومعناها انتاج وترويج العسل، وتعرف انت هالقطاع هذا اذا قلت هو المطلوب أهمية بالغة، انت تعرف اقتصاديا اجتماعيا وحتى بيئيا كثر احنا اذاعتنا اذاعه بيئيه وتهتم بالبيئه في كل المجالات. كما قلت قطاع تربيه النحل هو المطلوب في تونس وفي ولايه بنزرت، مصدر دخل العديد من المنتجين من مربي النحل في المناطق الريفية وخاصة حتى النساء، وهناك يقولوا النساء في حياة اليوم ومحل المرأة الفلاحة موجودات، وتعرف أنت كتابة وتعرف اللي المرأة الريفية أو المرأة الفلاحة تبقى لها دور كبير سواء في تربية النحل أو في تربية الماشية أو حتى في تجميع الزيتون وفي كل المنتجات الفلاحية، نوجه لهم تحية ونقولهم غربوا. ويتراوح عدد مربي النحل في تونس في دول تحت متابعتنا، هذا الرقم هو 13,000، لكن اللي الا كونه العدد هذا قاعد يتراجع في تراجع كبير نتيجه لعده اعتبارات، واحنا كنقولوا اعتبارات منها غلاء الاعلاف، المعدات، الادويه، وانت كنت تحكي على غلاء الادويه بالنسبه لظل تكلفه الامراض والتغيرات. وخلينا نذكر السادة المستمعين والقرون هم اللي راوا توا احنا في ولايه منظرتين عدد، اما تربيه النحل موجود بكذا في سجنات وحتى في منطقه الجنوبيه وفي جنوب، وهذا موجود لانه علاش كنقولوا كنقولوا احنا بنظرت نقولوا سجنان من كلاتوس، كلاتوس وعنده طاقات كذا. خلينا نمشي زاد عندنا في الجمهوريه على نادر فيها التوابل القلوان ايضا الكراميل فيها الكريم الزغلال فيها الزعفر، معناها تعرف انت النحله تمشي وين رايحين وين معناها الورود هذيك هي ذيك المصدر الغذاء نتاعها، وهذيك عايش نجمها نحافظوا على البيئه ونحافظوا نهتموا بها، وهذا يمكن تربيه النحل في الغرفه يلقي تعلم بتاع تقليدي احنا في الاشباح هذيك اللي هما يعرفوا توصيات مش تدخلوا الضيوف مش تدخلوا التوظيف يحكيوا اكثر اكثر، وهذاك يلقى شفت واحد معناها رياض تونس وولايه بنزرت منها في سجنان وجميل كما قلنا، لكن القطاع
0: العاليه فما في العاليه فما في
1: العاليه ايضا زاد
0: فما اوتيك اي فما اوتيك
1: في مصر زاد ايضا احنا ركزنا ربما على سجنان، وسن القطاع العصري هو ممتاز وهما زاد طريقه عصريه اللي هو ممتاز بسهوله التعامل، وهو معناها قابعة للرحيل نجم تنقل انت البنوك نتاعك الخشبية وتنزم وقت التوابل تنزم الى نادر مثلا او هم نجيب العكس العكس، وهي عنده فعل معناها عنده اهمية كبرى، لكن النتيجة هو تسمى بتذبذب اعداد القطيع في عدة معناها عوامل كما طلعناها وكذا، وقد اثرت حسب المتابعة تغيرات المناخية اللي دعوتها على انتاج الاحسن في تونس وفي بنزرت من خلال بيانات وتدخلات ومتابعه ما يكونوا مربي النحل في الجهات اللي ذكرناهم، واللي الم ربما الانتاج، لكن ما المعاناه الكبيره يا سيدي انت وقت تتعب تعب المجهود والمنتوج نتاعك ما تلقاش من تروجه، هذه مش من المشاكل، واللي الم اكثر احنا تونس تعب تستورد في العسل، والعسل هذا هو مراقبة عملاء، هذا سؤال كبير برشا خاصة من مصر وفرنسا وإسبانيا، لكن على حد الواقع
0: اعتمادي كذلك مش العسل الطبيعي. أي نعم
1: أكيد أكيد سيدة أخرى ما يسجل معناها للأسف هناك تراجع إجمالي خلال السنوات الأخيرة بواحد 20%، معناها هذا تعرف أنت نتيجة لحراك الغابات المتكررة، وإحنا أكبر مثال عندنا سجنان والجهات هذيك خاصة كذا، وأنا ثم
0: كذلك الحريق اللي في جبل زغوان أثر برشا على إنتاج وتربية
1: السلفية. أكيد أنت تعرف معناها الغابات هي هذيك مصدر معناها تربية النحل وكذا، ولكن أنا ثم تدخل أنا ما حبيتش أتدخل معنا، لكن أنا هناك امرأة منجل العسل تقول كذا، لكن إيش قالت لي يا سيدة أنت تطلع منيح؟ قلت لك احنا توا قاعدين ننجو نتعبوا، لكن هما اللي عطاونا لا معلومات لا في غياب الشعب الفني، ما عطاونا حتى دعمونا ماديا، وهنا هي دعوه للواحد ما بصغار مربي النحل اللي هما فعلا نسموا مربين قاعدين يعانوا من وقت التغيرات المناخيه اللي اثرت بمنتوجهم يا سيده ولفا.
0: اي نعم.
1: ولايه بنزرت بالتفكير سجلت تراجع كبير في انتاج العسل بنسبه
0: 59%. اي نتيجه كيف سي هادي سليدي زاد ديوان ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى كان أصدر بلاغ قال إنه فما قرابة 75% من مربي النحل في تونس موجودين مما أنهكتهم التغيرات المناخية ويعانيوا من تراجع إنتاج العسل خلال السنوات الأخيرة. هذية في تونس من ارتفاع درجة الحرارة والتغيرات المناخية راهي أثرت في قرابة 75% من مربي النحل اللي في سنة 2023 قرابة عنا 13,000 مربي نحل و305 ألف خلية خلية نحل 302 خلية نحل حديثة و3000 خلية نحل تقليدية. هذية حسب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في اللي تابع وزارة الفلاحة في تونس. ثم معناتها معطيات بتاع سنة 2023 في انتظار المعطيات المحينة اللي ندعيه فيها مندوبية الفلاحة وزارة الفلاحة باش تكون الإحصائيات دقيقة ومحينة. لهنا شكرا للاتحاد للفلاحين والنقابة الجهوية للفلاحين اللي قاعدين بالتنسيق مع الفلاحين المنخرطين معهم يحاولوا يمدونا بمعطيات وإحصائيات تكون محينة. وشكرا لك انت زادة سيلهادي اللي قلت فما قرابة 11,000 مربي. شوف 2023 فما 13,000 سنة 2027 11,000 واللي كانوا راهو في سنوات قبل كانوا 15,000 راهو مربي نحل. قداش من خلية نحل وذية مع ارتفاع درجات الحرارة مع السرقات اللي قاعدين طبعا نتحدثوا فيها مع مربي النحل اللي تعرضوا لها مربي النحل بالنسبة للسرقات متاع البيوت متاع النحل متاعهم. فما طرق ملتوية للسرقة فما ابداع في السرقة متاع النحل لكن بالنسبة للتغيرات المناخية وهذا يأثر برشا على مدة الحياة متاع النحلة متاع خلية النحل. إذا إن شاء الله نتناولوها تباعا في الحصة متاعنا نبدأ الفلاحين لليوم. خليك تكمل سيل هادي
1: طبعا. احنا من منبر هذا التوانا الكلام اللي قلت انت هو الكل في الصميم ويجب هنا تتحرك من دوليك الفلاحة. انا وقت اللي قلت احنا اللي دعمونا بالإرشاد واللي دعمونا بالأمور المالية ويخلونا احنا هذا اللي عنده دور لانه من المنبر بتاعنا من هذا احنا انا ادعو الى تشجير اعادة تشجير مساحات رفيع محترقة يا سيد هولندا
0: بالنسبة بعد إذنك سيلهادي إعادة تشجير المساحات الغابية راهو احنا دخلوا معنا مختصين في المجال الغابات يقولك راهي الغابة تعود تجدد روحها ونخليهم نعطيهم وقت بالنسبة للغابة باش تعود تجدد والأشجار يعاودوا يمتوا والنباتات اللي موجودين يعاود يمتوا. الحاجة اللي يعملها اللي يسمع فينا توا فلاح مربي مدع نحل راعي اللي يلزم يحافظ على النسيج الغابي يحاول ما يطيشش بونتا متاع سيجار ويحاول ما يطيشش قوارير زجاجية يحاول ما يخليش المسالك هذوكم معناتها يعمل المسالك تكون منظمة باش حتى كانت حرقت شيرة يبدأ المسلك يحوز على الشيرة الأخرى يكون فما يقظة من عند متسكيني الغابات بالنسبة للإعلام والإرشاد والتوعية بضرورة المحافظة على النسيج الغابي يكون المواطن بالحق عنده صفة المواطنة ويحافظ على الطبيعة اللي هي عنا بأبسط الحاجات اللي موجودين وما ندخلوش في الطبيعة خاطر الطبيعة عندها ذاكرة قوية كما نتحدثوا على ذاكرة الواد ما تبنيش بحذا الواد خاطر كي تكون ما صبتش المطر وتسكر الواد وتبني هذاك نجم يفيض الواد كما رينا الكارثة اللي في النيبال إن شاء الله ربي يرحمهم ذوك بنين بحذا الواد. ماذا بينا ناخذوا عبرة من كل بلاصة يصير فيها كارثة ولا يصير فيها تأثير متاع التغيرات المناخية على الطبيعة ناخذوا حذرنا وناخذوا بالأسباب. وراهي تونس لا تفتقر من المهندسين والأخصائيين الأكوفي اللي نلقاهم في مختلف الأماكن. وتحية للمهندس الفلاحي اللي قاعد يعاون فيك في المعطيات سيلي
1: أكيد هو أكيد أكيد عايشك في البلد ولا مجاله من خلال كنت الدكتور والباحث ابني من أنصار تعلم من نجار وأنا من أتعلم قاعد أتعلم والدعوة البعيدة لملاء إحنا يا سيد أنت
0: إذا من تكبر المهندس اللي متواجد خارج حدود الوطن ولقى بالحق صديق كبير وكان عمل محاضرات في أعتى الجامعات إن شاء الله ربنا في أحسن الأماكن ويسام
1: عايشك وعمل مداخلة في ميامي بأمريكا حول التغيرات المناخية وتأثيرها على تربية الماشية نحاول معناها هذه اخر 11 سنه ربي يوفقك. انا اشكر برشا لانك انت هذه السيمه من سيماتك تعترفي بالجميل والوفيه وتقولي كذا ما توقفش في برشا ناس. انا
0: نشكر
1: جنب وادعوك معناها ربي يفضلك وربي يعطيك الصحه وربي ينجحك في الاولاد. وانا اختم عليها اقول من اشهر تبني رايك اذا انت نفهم هذا المرعى وتضيع منطقه الرحيل اللي هو ضروري معناها المحل اللي يتم استغلال الاراضي الدوليه كذا ندخل مجال ونستغل الاراضي الدوليه اللي موجوده اللي معناها حرائق المطلق الكبير مش معناها نمير المرعى ونلغوا مصادر الرحيل.
0: كذلك سي الهادي نحكيو على بخلاف التغيرات المناخية فما اعتداءات على معناتها الصنادق هذوكم اللي ربيو فيها خلايا النحل قاعدين فما اعتداءات وفما يتعرضوا زادة العديد للنحل والعرضة للطفيليات والأمراض المعدية والأمراض الفطرية وهناك تحذيرات من مخاطر استخدام الأدوية الكيميائية للمداوات وين فما أراضي فلاحية ويصير فما مداوات يجب

0: من هذه المهتمة مش يحسوا ويعملوا حتى جلسات ويحسوا لنا لأنه طبعا يشد في اللحية قص بخشة سيدة
1: ونفع
0: إن شاء الله من جميع تقوم بدورها كحسب ما يكون.
1: صحيح. كذلك في مجال النحل والصناديق اللي موجودين فما عدد من مربيا النحل يقول لك راه فما صناديق نحل الصناعه نتاعهم تكون مغشوشه ما تتوفرش فيهم الحمايه لخلايا النحل الموجوده في وسط الصناديق هذوكم ودعاوا الى صناعه صناديق ذات جوده عاليه مقاومه للمقاومه للاثار التغيرات المناخيه. لهنا دعوه للباحثين والطلبه اللي في رسائل خاصه بالدروس نتاعهم لما لا يتم التفكير في صناديق تكون مواكبه للتغيرات المناخيه تكون تحمي خلايا النحل. راه كي نتحدثوا على النحله واهميتها في التوازن الطبيعي راهي عندها اهميه كبيره. تقول انت نحله شنو هي النحله؟ راهو ما نحبش نقول لكم حاجه سلبيه لكن راهي النحله مهمه جدا في الاستمرار العيش بالنسبه لمختلف الكائنات. راهي النحلة هذيك اللي تكون موجودة إن شاء الله بعد مختصين يعطيونا أهمية النحلة والتأثيرات المناخية على النحل وعلى تربية النحل وعلى قطاع النحل بصفة عامة. شكرا لك زميلنا ومعلم برنامج نبض الفلاحين سي محمد الهيدي البكوري على تنسيق مع ضيوف على المعلومات المهمة وتحية مجددة للمهندس في المجال الفلاحي وسام البكوري وإن شاء الله روه موفق في مختلف المجالات. احنا نواصلوا في برنامجنا لازم لازم نبض الفلاحين بعد الفاصل الإشهاري هذايا وراجعين.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: في رانيم اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل برجي. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
4: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
5: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
4: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29-639-266.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: لازم على
2: أكسجين أفهم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في برنامج لازم لازم نبض الفلاحين. موضوعنا لليوم هو واقع تربية النحل وإنتاج وترويج النحل في تونس. حاضر معنا سيد عادل الماجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في بنزرت. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي عادل.
3: أهلا بك، مرحبا بك أختي ألفا، شكرا على الاستضافة.
2: تحية كبيرة لك. موضوعنا اليوم اخترناها لتربية قطع النحل، وحنا نعرفوا احنا اليوم 27 أوت الراو في برشا نحالة قطعوا معناتها البيوت نتاع النحل نتاعهم وفما عسل. نحكيوا على الصعوبات والمشاكل اللي يعاني فيها مربي النحل، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة والتغيرات المناخية اليوم اللي قاعدين نراو فيها في عديد ولايات الجمهورية، خاصة في بنزرت.
3: شكرا وتحية للأخوة الفلاحة والبحارة في ولاية بنزرت، وتحية للمشرفين على البرنامج متاعكم.
2: مرحبا
3: المستمعين.
2: مرحبا.
3: بالنسبة لقطاع النحل هو جزء لا يتجزأ من المعاناة اليومية والمتكررة للفلاح والمربي. معاناة كبيرة برشا في عديد القطاعات، ونحب نقطة تفاعل في الحصة السابقة نتاعكم في الموضوع المهم برشا برشا برشا اللي انا ما امكنليش باش ندخل فيه، موضوع نتاع الأجهزة البيطرية، الموضوع الكبير الحساس والموضوع الاستراتيجي، خاطر يهم قطاع كبير وموضوع فيه إعادة القطيع في المستوى الوطني والجهوي. والموضوع هذا هو حاجز كبير في الفقدان التام لعديد الأدوية. وكان سيد سمير الطويل دخل معكم، هو اللي هو مهندس فلاحي أو بيطري،
2: بيطري
3: نرجوله تحية، لكن باش نتعامل معاه والمداخلة نتاعه ما يتقال عليها، كان اللي هو يهون الخطب العربية، هو الخطب يعني هو أمر جمال، لكن في سمير مشكور يقلل من شأن المشكلة هي ويجعلها هينة خفيفة، اللي هي مشكلة كبيرة برشا برشا معضلة مثل مشكويات الفلاحة لليوم كل يوم تتشكى من استخدام الأدوية، الأدوية الحساسة برشا على القطيع اللي هي بتهدد الثروة الحيوانية. ما تبقى من الثروة الحيوانية، ما تبقى هي بقايا الثروة الحيوانية، فقدت العديد الأسباب كنا ذكرناها سابقا. زميل قال فما دواء موجود، فما برشا استبلت يعني بالدارجة كويرة موجود فيهم الدواء، أنا نقولوا لا مش موجود الدواء ضايع، كان موجود في بلاصة يمكن بلاصة يعرفها هو. أنا نحكي على ولاية بنزرت، نمثل ولاية بنزرت، لا وجود لهذه الأدوية، ووجدت أدوية، وجدت أدوية جنيسة لها يعني ماهيش الأصل، ما تعطيش المرضية نتاعها، وثم هذه معاناة كبيرة برشا برشا برشا في الموضوع ضايع.
2: احنا فقدناك راهو الاسبوع اللي فارت، حابينك تواصل معنا باش نجموا نتحدثوا اكثر ويكونوا الظروف نجموا تتفاعلوا مع بعضنا، لكن الظروف تقنيه ودي تعرف الانقطاع نتاع التيار الكهربائي وشنو اللي صار ومشكل الريزو على هذاك، هاكا اليوم المجال مفتوح ليك باش توضح. واحنا رانا معناتها اذاعه اكسجين فام كي تخصص اسبوعيا حصه تهتم بالشأن الفلاحي، راهو مهم جدا على خاطر هو الأمن متاعنا، الأمن الغذائي والأمن في مختلف القطاعات، خاصة نحكي على الإنتاج الفلاحي، تربية الماشة، تربية الأبقار، الدواجن، البيض، الطماطم، الفلفل، الجنارية، كل ما هو يهم القطاع الفلاحي، خاصة نتحدث على زراعة السقوية والمشاكل متاع النقص في الماء، رغم اللي ربي يرحمنا في الفترة اللي تعدات وكانت غيث نافع وكانوا السدود ما شاء الله تملاه نتاعو، لكن رينا الارتفاع درجة الحرارة اللي تسببت في تبخر المياه هذيك، وما كانتش الماء ماشي في بلايس وتسبب في فيضانات وتسبب في مشاكل. لكن الفلاح راهو ذكي ويحب يخدم ويحب يحافظ على مورد الرزق نتاعو ومورد رزق الخدامة اللي يخدموا معاه في المجال الفلاحي. في المقابل يرى غياب وإلا نقص نتاع الإرشاد الفلاحي، يرى في صعوبات نتاع وجود الأدوية الخاصة بالقطاع نتاع تربية الماشية، يرى بلاغات من وزارة الفلاحة بخصوص الترفيع في بعض الأدوية البيطرية، يرى في محلات نتاع اللي يبيعوا في الأدوية ماهيش مراقبة، فمش مراقبة ما نعرفوش المصدر نتاع الأدوية هذيك، راهو في أدوية زادة مدة الصلاحية نتاعها وفات، راهو في أدوية ما فماش، راهو في أدوية جات جديدة ما نعرفوش عليها شنية، راهو برشا برشا مواضيع تتهم المجال الفلاحي. في انتظار تكون معناتها الزوم موجه للمجال الفلاحي في مختلف مكوناته، رغم نعاود نقول المجهود الكبير بتاع الفلاح اللي ما ينجمش يربع يديه ويعمل اضراب يقول لا ما نجمش نخدم.
3: شكرا مرة أخرى. كل القطاعات تنجم تعمل اضراب، كل القطاعات تنجم تسل الحركة الاقتصادية للبلاد. شفنا في سائقي المحروقات كيفاش نحن مانيش في المستوى ذاك، نحن
2: بالمناسبة سي عادل بعد إذنك راهو المحروقات متوفرة والمحروقات موجودة، والبارح كانت رسيت باخرة في ميناء بنزرت وتم تفريغ الحمولة نتاعها، كل شيء موجود وما نقعدوش نتبعوا في الفيسبوك شنيا اللي فيه وشنيا مفماش، ويصير فما اكتظاظ وصفوف وحظبة في الكيوسك، على هذاك راهو كل شيء موجود. تاخذ القدير معناتها اللي كنت انت مستانس تعبي ب 20,000 ولا ب 30,000، مش لازم تشد الصف باش تعمل بلا وتعاود ترجع تهز في بدون، راهو كل شيء موجود. اللهفه ما عندهاش حتى مبرر، والضغط اللي راهو فيها للطرقات ما عندوش حتى مبرر، والتشنج نتاع السواق كيف ما عندوش حتى مبرر، هذاك راهو ياثر عليك وياثر على السياقه ونجم يكون سبب في حوادث نحن في غنى عنها. ليسونس موجود والمازوت موجود والكل المحروقات متوفره، البلاغ نتاع ممثلين تاع السواق شاحنات نقل المحروقات خرجوا نوت اللي هي باش يتم الاضراب 23 و 24 سبتمبر المقبل. نجم تكون فما معناتها مفاوضات ويكون فما باش ينجم يتم الغاء الاضراب هذاك، راهو موجود كل شيء موجود، ونقسم اللهف على الماء وعلى الليسانس وعلى الفارينه وعلى الزيت وعلى كل شيء موجود. المهم نكونوا منظمين ولا للاحتكار، وما نحبش نقول المثل بالدرجة يقولك حاشك عام الجيفة تسمن فيه الكلاب، راهو هذاك اللي قاعدين نراو فيه تويكا بالنسبة للماء وبالنسبة للليسانس وبالنسبة العديد من المواد. في المقابل راهو يعاني الفلاح من التغيرات المناخية ومن ارتفاع درجات الحرارة، وتكبد برشا برشا معاناة في انتظار تفعيل صندوق الجوائح اللي ان شاء الله باش نتحدثوا فيه الايام القليلة القادمة، ونشوفوا شنو نصيب الفلاح من صندوق التعويض وصندوق الجوائح هذية. لكن احنا اليوم موضوعنا بخصوص قطاع تربية النحل، وزاد هما متأثرين الفلاحة ومربي النحل مع التغيرات المناخية مع ارتفاع درجة الحرارة مع السرقات المتكررة مع الحرائق مع نوعية الصناديق اللي ربيوا فيها، برشا مواضيع انت تعرفهم اكثر مني سي عاد.
3: انا بالموضوع انا نحن كمنظمة فلاحية جهوية وعندنا منظمة وطنية موجودة عشرات السنين وعندها رصيدها في الكفاح وفي النظام في البلاد هذه. الشأن العام الكل يتبعنا نحن، خاطر قطاع حساس، نحن عندنا ناس وراني اللي هم فلاح وبحارة ومنتجين، قطاع حساس الشأن العام اللي طرقت له انت كل نحن فايقين به ونعرفوه. البلاد بلادنا، البلاد يجب نستحفظوا عليها، نستحفظوا عليها يتبقى لنا نحن، ما يشتمش حتى وحدة
2: تونس نتاعنا. نعم
3: نحن رانا مملكة وفيها مانيش كريم، واللي الكتاب النازية والخدمة ذي الخدمة ذي ما يش تلقى فدا في الشعب التونسي. يعني نحن تطرقنا لمواضيع كبيرة برشا، بحول الله لاباس، لكن نأكد الفلاح هو الحلقة الضعيفة، هو المتضرر، هو اللي يعاني من القطاعات. ثم حط قطاع يعاني بالقطاع نتاع الفلاح. لاحظنا في المدة الأخيرة ستة الأشراف اللي نحب نتوجه للسيد وزير الفلاحة بنداء، نحب نسأله هل أنت مع إرجاع القطيع هل أنت تنتهز استراتيجية وطنية لإعادة إرجاع هذا القطيع أم لا؟ الأسعار والأقوال عكس ذلك ترفيع في أسعار التلقيح اللي هي حتى ترفيع ذكر هي قاعدة تبدأ أكثر بأسباب أسعار متفاوتة وكذلك هي برامة صحيحة. كان على السيد الوزير والطاقم ومن معه من السادة المسؤولية التمييزية أن يرفعوا في سعر الحليب ليعود بالمنفعة على الفلاح وكيك تو يرجع القطيع وكيك يرجع الفلاح يأخذ الثقة. مش الحليب بالسومة ذاك وانت ترفع في أسعار التلقيح، مش الحليب بالسومة ذاك وانت ماكش عندك استراتيجية وعندك تنسيق بين وزارة الفلاحة والصيدلة المركزية والأطباء البياطرة حول الأدوية. الأدوية عاود نأكد لك أختي يا ألفة، الأدوية راهي تحدث في القطيع بنسبة 99%، خليت 1% للأمل باش ما نكونوش نحن فاقدين الأمل في بلادنا بلاد الملك قدوش فيها الأمل. مازلنا متواصلين كفلاحة وفي الكتاح نتاعنا واصلين النظام نتاعنا على أرضنا. عمل أدوية، أدوية حساسة، تلقيح الفلفل الأزرق خائب لعدة سنوات، أدوية الماميد اللي هي تأثر على الزرع متاع الأبقار غير موجودة، أدوية البومريرة غير موجودة، عديد الأدوية عدد دواء البوصفية عطينا وعطيكم الله غير موجود هو يدك في السيف طوى خاص بالأبقار. أدوية الأسعار بقولوا رحلة جيرين نزوف لتربية العجول اللي هي قطاع حساس في اللحوم باش بعد كده منقولوش كيفاش الأسعار مرتفعة خاطر نحنا هناك نوفروا الأدوية نوفروا العجول باش نعدلوا السوق باش نستحفظوا على المنتوج نتاعنا باش المواطن يكون زاد من منتفع وغير متضرر. يكون الفلاح متضرر والمواطن متضرر ذات عديد الإشكاليات. سلطة الأشراف أنا مانيش عارف سوريا كثير الفلاحة تعاني انقطاع الكهرباء كنا أشرنا له في داير رسمي وطني على الأضرار اللي تعدلت لها أول بارح فمشكون في جهة من جهات تونس الضر في كمية كبيرة من التواجد بتاعه ناس سواليها صيء اندثرت الدواجن النحل الأبقار كل شيء.
2: احنا موضوعنا أسي عادل موضوعنا بصفة خاصة نتحدث عن النحل. اي نعم
3: النحل القطاع بين طال النحل قطاع حساس برشا في ولاية منزرت قطاع فيه زوج معتمديات اللي هم السجنان والجولين عنا فيهم انتاج عنا فيهم جودة عالية في العسل. المنتجين نتاع النحل يعانوا إلى بقية القطاعات يعانوا في معاناة كبيرة برشا برشا برشا يعانوا صعوبات في الترويج والتسويق نظرا لغزو كميات كبيرة من العسل المغشوش والمصنع مستورد من دول غير ما نذكرها ويروجوا له عبر منصات التواصل الاجتماعي اسعار مغريه ومنخفضه غاية اللي ياثر سلبا على العسل نتاعنا الطبيعي عسلنا اللي معروف في جهات سجنان جهات جومين في جهات ماطر ايضا في بنزرت قاطبه معاناه كبيره نتاع القطاع هذا. القطاع هذا ديما نحطوا على القطاعات نركزوا على قطاعات الزراعات الكبرى والتربيط الماشية والقطاع الصيد البحري لكن النحل ما اتطرقنالوش. النحل تربيط النحل في ولاية بنزرت قطاع هام وهام جدا. نحن في السجنان عندنا موارد رزق كبيرة برشا عندنا 23 بيت الحل توفر في موارد رزق لحوالي 700 نحال
2: ما شاء الله.
3: الناس هذوما رغم المجهود نتاعهم والمجهود الوطني نتاعهم الا انهم محرومون من الحصول على مادة السكر العلفي. اغلبهم تعرضوا لعقوبات سجنية بين عامين وخمس سنوات خطر زرة يعني هم محرومين من الحصول على ترخيص بيع السكر العلفي. عندنا تعاونية للخدمات الفلاحية في سجنات اسمها ريمان قدمت طلب قانوني منذ 2023 والمطلب ضايع في رفوف الإدارة الجهوية للتجارة ولا يمقع البد فيه لحد الآن. القطاع ضايع مهمش موقع تنظيمه مع العلم أن للذكر وليس للحصر هي السجنات هي الأولى في تربية النحل وطنيا.
2: معلومة مهمة.
3: معلومة مهمة، معلومة أكيدة ومؤكدة. السجنان هي الأولى وطنيا في تربية النحل. مع أنه هناك ولاية كاملة توجد فيها 24,000 بيت نحل، حين أن السجنان معتمدية ولها نفس العدد، لكن ثم بلايص أخرين نذكرهم اللي هم نادوا من قرنان متحصلين على تراخيص في الحصول على مادة السوق العربي، إلا أن السجنان حرمت من هذا الامتياز اللي باش يكون عنده أمور إيجابية للقطاع هذا. حتى السجنان بلاصة حساسة في الأمور تربية النحل، ثم برشا حواجز وصعوبات يتعرض لها وربي النحل، سلطة الإشراف بعيدة كل البعد عليهم، تكبدوا خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة في الجفاف، تكبدوا خسائر كبيرة في الحرائق الخرامية جميعنا وضعي شفناه، وكان موفق وفقط الجهات المعنية، كان الأخوة في الحماية المدنية الأخوة الوحدات الأمنية. القطاع هذايا القطاع يعاني برشا برشا برشا، ثم
2: برشا دخلاء زادة في القطاع
3: بالطبيعة، أكيد ثم دخلاء موجودين في القطاع الفلاحي في كل شيء. دخلاء الضمة عندهم تأثير، نحن نترقوا للتأثيرات المناخية مع ضعف القطاع النباتي، مع ضعف هذه لا تأثر على كمية الرحيق وانتاج العسل الإجمالي.
2: كذلك السرقات اللي تعرضوا لها بيوت النحل، السرقات والطرق الملتوية متاع السرقات بالنسبة للنحل، أنا حسب ما جيونا معناتها تفاعلات يقول لك راهم يجيبوا في كمين ولا يحضروا الكمين، يجيبوا كمين ويحطوا فيهم صناديق ويحطوا فيهم العلفة، كي تخرج يخرج النحل بالشرعة والبرة يشموا الريحة ذيك يدخلوا في الصناديق ويخدم الكاميون ويمشي.
3: السرقات متعددة في الميدان هذا ومتعددة في القطاعات الكل موجودة هذية، ووقعت في السجنان، وقعت في الجومين، هذه سرقات محترفة لكنها دنيئة، خاطر النحلة ما عمرها ما تسرق.
2: صحيح.
3: نحلة ربي ذكرها في كتابها العزيز.
2: صحيح.
3: ما تسرقش النحلة، واللي باش يسرقها راه ما يعمل حتى شيء في الآخر،
2: وربي ما يباركلوش حتى اللي
3: يشتغلش فيها. فلاح يتعرض لسرقات أخرى في الماشية في الأبقار، ولاحظنا هذه السرقات الإخرانية في الجومين، حتى كانت في واضحة النهار، فما يعني كنا كبراكاج للفلاح. ديما نرجع ونقولوا على مستوى ولاية منزرت، الفلاح يعاني برشا برشا برشا يعاني.
2: أهم الاقتراحات سعادة للمجري رئيس اتحاد الفلاحين في بنزرت، أهم أنت شنو الاقتراحات؟ وصوتك يوصل مباشرة للمسؤولين اللي قاعدين يتابعوا فينا توا على موجة إذاعة أكسجين FM في نقاش محدد.
3: الاقتراحات أول اقتراح يجنح يقع أخذه بعين الاعتبار بجدية، هو انتهاج استراتيجية وطنية للفلاح. انتهاج استراتيجية وطنية، استراتيجية وطنية تهم القطاعات الكل، تجمعهم، وليس استراتيجية متقطعة كل قطاع على حده. نحن قطاع الزيتون نسمو قطاع النحل، نحن قطاع النحل نسمو قطاع الخضروات، يلزم استراتيجية وطنية وطنية، يلزم تعداد لقطاع تربية الماشية والأبقار باش نعرفوا ما لنا وما علينا، استراتيجية وطنية تمس الفلاحة في العمق نتاعها.
2: يعني هذا مش قاعد صاير سي عادل؟
3: لا لا لا لا مش صاير، ما عندناش استراتيجية وطنية في
2: الفلاحة. بالرغم اللي عندنا الوزارة وعندنا لجنة الفلاحة في البرلمان وعندنا مندوبيات في مختلف ولايات الجمهورية وعندنا مراكز بحث في المجال الفلاحي وعندنا زوز منظمات بتاعنا بالشأن الفلاحي، عندنا الاتحاد وعندنا النقابة نتاع الفلاحين، يعني هذا الكل ما فماش، ما عملوش استراتيجية لحد اليوم. احنا في عام 26 داخلين 27.
3: انا نأكد لك كلامي بالمخطط الاستراتيجي 2026-2030 لإعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين منظومة الأعلاف والحليب. أهم المحاور الأساسية الموجودة في المخطط هذا هي إعادة تكوين القطيع، الأبقار والمشتريات الصغرى، وتطوير الموارد العلفية المحلية. القطاع المحور المخطط هذا لم يبدأ تنفيذه الفعلي على الأرض إلى حد الساعة. أزاي مخطط. أنا قلت لك على استراتيجية وطنية. مخطط مخطط أزاي متبلور في مجلس النواب لدى أعضاء مجلس النواب. اللي أنا على فكرة نأكد اللي تدخل مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب في القطاع الفلاحي محتشم. محتشم وناقص. محتشم. السادة أعضاء مجلس النواب اللي هم أصلهم من يرجعوا بجذور فلاحية أصلهم من جهات فلاحية ما كانش عندهم حتى أي تدخل فعلي ورسمي لا في أزمة المونيتر لا في أزمة البذور الممتازة لا في الأزمات اللي تعد عليها الفلاح ويجدون بما غايبين إما بيانات وإلا تفاعل في المواقع التواصل الاجتماعي صور معرجانات احتفالات تضيع هذا أمر مؤكد. نحن في توفي تونس في في في في وقت حساس وقت الناس كويس بتكتف جهودها للبلاد هذه مش ما الإنسان كما يقولوا في بلغة الريف يتقي راس وقت الأزمات وبعد كي تفوت الأزمات نحن نور وجوهنا نمشوا الفلاحة ونمشوا في الحملات الانتخابية فما غياب تام للسلطة التشريعية في القطاع الفلاحي.
2: كل واحد يسمع فينا من نائب من نواب الجهة يحب يتفاعل ويحب يوضح ويحب يوصل صوته على 53-53-51-53 ويقول ويجاوب سعادة المجري ويجاوب الفلاحين بخصوص حضور المجال الفلاحي في الغرفة التشريعية وإلى زادة في الغرفة الثانية غرفة رئاسة مجلس الوطني للجهات والأقاليم. شوفوا شنية فما جديد بربي. بالمناسبة سعادة المجري ما أنك تسمع فينا وتتحدث على النواب تحدث على النائب لوفاته المنية البارح نائب أحمد السحباني اللي هو رئيس المجلس المحلي في سجنان. إن شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر عائلته وربي يثبته عند السؤال. هنا احنا كإذاعة أكسجين فام وكفريق نبض الفلاحين وكمختلف الزملاء اللي متواجدين في إذاعة أكسجين فام كان حاضر بحذينا الفقيد وكان معروف بأخلاقه وتربيته كيف كان متمكن وكان يحب يوصل صوت أهلي سجنان في مختلف المجالات مجال الفلاحي في المجال التنموي كان طالب بتوفير وتخصيص المنطقة الصناعية. تحدثنا معاه في عديد المواضيع احنا اليوم نترحم عليه وإن شاء الله ربي يرحمه النائب أحمد السعيديني وربي صبر عائلته كل أهلي سجنان وربي صبر زداء زملائه اللي موجودين في مختلف المجالس وخاصة في المجلس المحلي في سجنان. عاد نذكره راهو المناصب راهي مدوم لحتى حد الكريسي مدوم لحتى حد والدنيا هذه راهي فانية مدوم لحتى حد. ساعدك يا فعل الخير وما فيها بيس نخدم بلادنا بحق وحقيقة وراهو معناتها هي الموت علينا حق إن شاء الله ربي يرحمه لكن برشا دروس يتم استخلاصها من الوفاة هذية. نعود نجدد وترحم على الرئيس المجلس المحلي في بنزرت الجنوبية اللي عنده شهر ملي توفى 25 جويلية كيف رئيس المجلس المحلي في أوتيك اللي توفى إن شاء الله ربي يرحمه وكل واحد فقد عزيز عليه إن شاء الله ربي يرحمه. نسكروا القوس لكن ما فيها بيس التذكير ونتفكروا ناس بالحق اللي خدموا وناس اللي عاونوا هكا ولا لي سعادة
3: أحمد. ربي يرحمه ربي يرحم الناس كل نفس ذائقة الموت. خيانا ذوكم خدمنا معاهم في السجنان كان معنا برشا زيارات في خصوص مشروع يدلو تعال معنا إنسان ناشط إنسان خدام إنسان يحب جيته وينغر على جيته مناش محمو في الناس كل على فكرة على تدخلات السادة في الغرفة الأولى والثانية. نحن ديما نأكدوا على مزيد التدخل الميداني مزيد القرب الفلاح. الفلاحة هي الأم الفلاحة هي كل الفلاحة هي العمود الفقري للبلاد هذية كل الفلاحة ما يجي حد شيء الفلاحة القطاع اللي هي توكل في القطاعات الكل الفلاحة يلزم نقربونها أكثر نحاول الفلاح نسمعوا مشاكله نقربونه أكثر وأكثر كمسؤولين ونعاود نأكد لك أختي ألفة على الاستراتيجية الوطنية باش ما ننسوش سياق حديثنا للفلاحة استراتيجية دي باش تكون عنصر عام باش نعرفوا الفلاحة عن قرب نعمل استراتيجية وطنية نبحثوا أسباب المسببات نتاع الفلاح علاش الفلاح يعاني علاش الفلاح يتعرض للصعوبات هذه مصادر التمويل جدولة الديون عديد عديد عديد عديد وانا ناكد ونأكد ونأكد الفلاحة يلزم ترجع للدولة. فلاحة ترجع للدولة. شو معنى الفلاحة ترجع للدولة؟ فلاحة ترجع للدولة ترجع المندوبيات الفلاحية، ترجع خلايا الأرشيد كما كانت قبل عندها دورة، كانوا يتبعوا في الزراعات الكبرى، كانوا يتبعوا في كل في تربية الماشي، كانوا يتبعوا في تربية الأبقار. عنا أمثلة في فريتيسة، عنا أمثلة في السجنان، عنا أمثلة في تعاضديات في مطر. كانت ثم متابعة من خلال الإرشاد. الدولة يلزم ترجع تمسك بالقطاع هذايا، قطاع الحساس هذايا، وتشوف الأسباب والمسببات. ما تخليهوش القطاع هذايا فريسة لأيا كان. المتربصين بالقطاع هذايا برشا. كل مرة نحن نشوفوا أزمة جيناها ناس، كل مرة نشوفوا أزمة دواء أمونيتر. كل مرة حاجة فلاحة يعني ياسر، ناس قاعدة تعاني، ناس عندها موارد رزق كان فلاحة برك، إنسان يعود عنده بكرتين هذوك موارد رزق بتاعه، كي بقرة منهم كي تزيع برك عينة كاملة ضاعت في جرتها.
2: صحيح.
3: ثم ناس سمنا راي، ثم ناس سمنا بشتر موارد رزقهم كان فلاحة ذيك خمسة قطارات عام كامل يبطلوك عينة كاملة.
2: مهم جدا تنظيم القطاع الفلاحي، ما يقعدش القطاع الفلاحي اللي هو الفقونة الأخرانية وإلا اللي يجي يحط اللي هو فلاح، يكون فما تنظيم القطاع مهم جدا. وهذا يراه دوركم أنتم كاتحاد الفلاحين بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لتنظيم القطاع والمحافظة على القطيع زيدا والمحافظة على استدامة القطاع الفلاحي. أعطيك الصحة سي عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين في بنزرت، ان شاء الله ديما تكون معنا وحاضر في برنامجنا نبض الفلاحين اللازم لازم. احنا نخرجوا فصل اشهاري وراجعين.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هي شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرامي. حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، وهاكي يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، كونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. برنامجكم لازم لازم، موضوعنا اليوم حول واقع تربيه النحل وانتاج وترويج العسل في ولايه بنزرت في ظل التغيرات المناخيه، المشاغل والانتظارات. حاضر معنا في المباشر مربي نحل من منطقه جنين مع ترسي بشير عياد. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي بشير.
1: اهلا وسهلا اختي، مرحبا بك، شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا بيك وتحيه من خلالك لكل مربي النحل اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كانوا. احنا نتحدثوا على واقع تربيه النحل سي بشير، انت بما انك عايش الوضعيه هذيا وقاعد تربي، ان شاء الله ربي يبارك لك في النحلات اللي عندك، شنو هي الوضعيه مع التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره سي بشير؟
1: بالنسبه للوضع ان شاء الله نقولوا احنا ربي قدر خير في ظل التغيرات هذيا الكل، نواجه برشا صعوبات، منها كيما نقولوا معناها الطقس معناها برشا، ثم برشا حاجات معناها من خلال كل معناها تغيرات معناها نتاع المناخ أكثر برشا معناها نحل كمربوطية كمعناها كإنتاج.
0: وبالنسبة لكم انتوما مع الارتفاع درجة الحرارة سي بشير، الوضعية نتاع النحل كيفاش عاملين؟ كيفاش قاعدين تتبعوا في الخلايا نتاعكم؟
1: قاعدين نتبعوا حاليا معناها الخيام الكل معناها متواتر مع بعضنا، قاعدين نغطي في النحل معناها نزللوا فيها بطريقة أخرى معناها بين قوسين.
0: معناها
1: عالسخانة معناها، وفي نفس الوقت معناها يعني بريسك ساعة الفيري كنت نهزلها في المية معناها. خاطر معناها طقس سخون برشا، قاعدين نخدموا فيها في الجيل فيها كيما نقولوا فيها الطابين السخانة في أي الوقت الكل، ديما نكون على عين المكان.
0: بالنسبة شنية الصعوبات اللي تتعرضوا لها انتوما بالنسبة للسكر العلفي، بالنسبة للصناديق اللي تشريوا فيها، بالنسبة للنحل اللي باش تاخذوهم باش للتكاثر وباش تربيهم، شنية أهم الصعوبات وأهم التسهيلات اللي لقيتوها؟
1: بالنسبة نحكي نبدأ بالحاجة بالحاجة، أول حاجة ما فماش كارثية معناها قاعد يصنعوا فيها تويكة بالنسبة للصناديق. ما هيش معناها كاليتي معناها ما هيش متوفرش معناها الحماية الكافية معناها للنحل، فما برشا خيان مدتلها من الحل على خاطر ثم هذي ما هيش معناها متوفر للمواصفات.
0: وصار فما تعويض لهم للنحل اللي مات ولا مات هكاهو؟
1: مات وش يعمل معناها، حتى صندوق الجوائح معناها فما اللي مشترك فيه فما فماش معناها جملة وعاود عليه ربي.
0: يعني خليفته على ربي اللي ماتوا
1: له. خليفته على ربي معناها يخدم يخدم يخدم معناها في الآخر معناها تموت لهم خل يطلب ربي كما يقولوا.
0: ما كنتش عاملين تأمين على الخلايا هذوكم كيفاش كانت عبر؟
1: أنا عندي أصحابي معناها في محالة عندي 20 بيت و 15 بيت معناها باش يمشي يعمل معناها فيرانس واحد وهو يعلم به ربي كيفاش معناها يخدم فيهم وكيفاش معناها باش يطور القوت معناها نتاعه منهم
0: معناها. أهم المطالب نتاعكم بالنسبة لكم انتوما كمربي نحل، شنو هي المطالب العاجلة والمطالب اللي إن شاء الله تتحقق في الأيام القادمة؟
1: معناها يوفرون السكر معناها العلفي احنا والله مخزونيها معناها بكل صراحة، يحكي معناها السكر السكر السكر معناها تحكي مع الاتحاد يقول لك باهي باش نعملوا، تحكي مع المندوبية باهي تو نحكوا ننظروا في الموضوع وكله معناها حديث ما حد شيء.
0: هو قطاع منظم تربية النحل، عندكم غرفة تابعة عند مربي النحل يعرفوا قداش عنا من نحل؟ لأنه سامحني بعد إذنك، كان سي عادل المجري معنا رئيس اتحاد الفلاحين قال راهو ولاية بنزرت هي في المرتبة الأولى في إنتاج العسل. راه
1: ما نتصورش كان هي المرتبة الأولى معناها بالكل، خاطر الظروف اللي نعيشوا فيها احنا يعني معناها بالتعادل معناها برشا ظروف، ثم غابات معناها تحرقت معناها بسيف عشوائيه و... معناها ما تخليكش معناها دروس معناها انت معناها مش تكثر معناها في السنابك في السنابك معناها وتكثر معناها وتكبر في المشروع نتاعك وتقعد خايف انت مثلا تمشي مثلا تحط في بلاصه تقعد ايدك على قلبك سبحان الله تشعل البلاصه دي مش تعمل انت احنا معناها في كامل معناها ما نديروش نهار كامل واحنا خاف معناها تتحرق لك انت تو نحل احنا عندي صديق معناها تكون فيك تحقق فيك فوق ال 35 دي شكون عوض له ربي يخاف عليه.
0: وبالنسبة للترويج نتاع العسل عندكم صعوبات فما الأسواق فما
1: ما فماش ترويج المحال المعروفين معناها قاعدين يخرجوا في العسل بالنسبة للعبيد معناها عندي كما حكيت لك 10 20 بيت قاعد حابس غاديك احنا عندنا برشا صعوبات بما فيها عندك العسل المستورد
0: اي
1: تأثر معناها برشا على الحكاية زي احنا ماناش كنا نقولوا فيها ضد معناها الدولة معناها مش تستورد معناها العسل وما لكن في نطاق معين
0: ايه
1: ولا انت اللي معناها اذا العسل اللي معناها مستورد مراقب صحي صناعي طبيعي ثم حاجات معناها مسكوت عليه
0: فما هذه زاد يفرقكم على الاسعار مثلا كي يلقى اللي باش يشري المستهلك يقول لك انا نشري حك عسل ب 20,000 ولا ب 30,000 خير من نشريها ب 60,000 ولا 70,000.
1: ما ثم حاجه احنا لازم معناها الواحد يحكي فيها القدره الشرائيه نتاع المواطن ما تخاوليش معناها باش ياخذ معناها حك عسل مثال ب 70,000 ولا مثال ب 90,000 يمشي يتلز معناها باش ياخذها ب 35,000 وما يدريش شنو هي معناها اصل المكونات نتاعها.
0: فهمتك.
1: بعد يجي مثال المستهلك يجي اليوم عندنا حال الفلاح يقول له انت مثال باع في كذا وكذا عطل معناها مغشوش لكن الفلاح ما باعلوش لكن يكون خذوها من عند مثلا مثال قشار فهمت يرجع اليوم الكل عندنا حال.
0: فهمتك سي بشير ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ربي يسهل قسمك بالنسبه لتربيه النحل واحنا ان شاء الله باش تكون لنا متابعه للموضوع هذا وان شاء الله صوتك يكون وصل للمسؤولين. شكرا لك بشير عيد مربي النحل في جومينا ماتر. احنا نواصلوا في برنامجنا لازم لازم نبدا الفلاحين ان شاء الله يكون معنا بعد شويه زاد كيف كيف نحل من سجنين سي رضا المعلاوي نمشي وضعنا لسجنين ونشوفوا شنو هي الخصوصيه تاع نحل سجنين واحنا كي تمشي لسجنين تلقى المفترق اللي فيه مجسم النحلة تقول بالحق بلاد النحل سجنين وهي بالحق خليط نحل بالخدمة وبالنشاط بالنسبة للمجال الفلاحي وخاصة المرأة العاملة في المجال الفلاحي. نواصلوا بعد شوية برنامجنا لازم لازم.
2: يا سيدي هيا هات
3: يا انا من صغري نحوس في البرور وفي الغربة في الغربة عديت ايامي
4: عديت ايامي
3: حتى قابلت ليلة البدور

0: لازم
1: رجعنا معكم في الجزء الختامي من برنامجنا لازم لازم مع نبض الفلاحين، نتحدث فيها على واقع تربية النحل في ولاية بن زرت خاصة مع التغيرات المناخية. حاضر معنا نحال ومربي في معتمدية سجنان سيد ريضة المعلاوي. أهلا وسهلا، مرحبا بك على إذاعة أكسجين أف أم.
2: مرحبا بكم.
1: مرحبا بك. وشنو أحوال سجنان؟ أنا قلت قبيلة المجسم بتاع النحلة في مدخل مدينة سجنان، هذا يدل على أنه عدد كبير من مربي النحل وإنتاج إن شاء الله يكون فيه البركة بالنسبة لمعتمدية سجنان. أعطينا الواقع بتاع مربي النحل في سجنان سيريدا.
2: والله سنه عام أنا مش كيف العوام التعدد، سنه المطر خيرات كل شيء موجود، المرعى موجودة، لكن انتاج العسل كان انا برشا مش متغيرات المناخيه.
1: اي هو ارتفاع درجه الحراره والمطر اللي صبت
2: صحيح. كيف النحل
1: والحرائق زاد كيف اللي صار؟
2: الحرائق دايره بين الحرائق، كيف كان دايره بين الحرائق.

0: لو تشوف مثال مربي النحل ولا مربي الابقار ولا مربي الغنم، مربي النحل تلقاه ديما اموره ديما صعبه برشا، ماهوش منظم، مش قطاع مش منظم برشا. والدوله مش مدعمتنا بالكدا، مش في برشا حاجات في توفير تنويع المراعي تكون موجوده حتى في منطقه واحده، في الادويه تربيه النحل غاليه برشا، الادويه الممتازه بعضها برشا برشا عوامل برشا عوامل. وعندنا مشكله انا في مثال في ترويج الاصل، كان جاي عام سابق اسمه غير؟
1: اي
0: كان جاي عام سابق نحيروا في مثال ترويج الاصل، وكان جاي العام ناقص الاصل ما يغطيش مثال مصاريف الفلاح نتاع عام كامل.
1: معناتها انتم طالبوا بايجاد اسواق لترويج النحل، لترويج المنتوج نتاع النحل، كيف كيف باش تلقاو دعم بخصوص العلف وتنويع العلف اللي تاخذوا فيه النحل وتوضيع تنويع اماكن المرعى زاد لل
0: ايوه وعندنا تويز مثلا الارشاد الفلاحي ثاني يلزم يدعمنا ويقف معنا مثال على الفروار على برشا حاجات على الدويات الممتازه، مثال الدويات الممتازه تلقاها غالي في السوق الفارماسي غالي برشا، ولا نستعمل في اي دواء هكاك مش جيت انا عباره مسكنات اقاو.
1: بالنسبة لكم انتم طالبوا بتنظيم للقطاع هذايا بتنسيق مع اتحاد الفلاحين ومع نقابة الفلاحين يكون منظم ومهيكل قطاع مربي النحل. قلت من الاول اللي مربي الابقار ومربي الماشية والمربي حتى الدواجن راهم منظمين، في المقابل انتم كمربي النحل القطاع هذايا ماهوش مهيكل ماهوش منظم، على خاطر فما برشا دخلية في الجانب هذايا راهو بالنسبة للقطاع.
0: والله انا واحد من الناس مطالب مثال يعطيه كيف ما جماعه الدقله في الجنوب، انا يعطيهم مثال اسبوع مثال في الصيف ولا وقت في وقت في الخريف وقت يجوا يعملوا مثال يعرضوا مثال في تونس والله يسمي فيه. احنا علاش مثال احنا صيدا مسمى نسمي علينا العسل، علاش مثال ما تعطيناش مثال اسبوع مثال الدوله توفر لنا فضاء مثال نعرضوا فيها الوقت اللي عود مثال الانتاج مثال صعب
1: هو لهنا دعوة زادة للمندوبية نتاع الفلاحة لتخصيص لهنا زادة دعوة لمندوبية الفلاحة لتخصيص فضاء للعرض والتسويق بالنسبة للمربي النحل كما يتم للعرض وقت اللي يكون فما اليوم الوطني العيد المرأة ولا يكون العيد نتاع الفلاحة يعمل معرض
0: مرة مثالي يعملون فضاء نتاع الفضاء هذين ما مرة في العام مش
1: وهو زاد المنتوج منتوج تختص به كل منطقة، لما لا تنويع المنتوج السياحي وتنويع المنتوج التجاري والفلاحي يكون فما معارض مختصة حسب الجهة والخصوصية متاع العسل متاع سجنان تفرق على العسل العالية والعسل جومين والعسل بنزرت، فما أنواع معينة وفما
0: كل جهة تمتاز بالعسل اللي فيها.
1: أي نعم. بالنسبة للمشاكل ولا السرقات كان فماشي عندكم سرقات في المجال هذا؟
0: السرقات موجودة عندنا زي طول مثال مشكلة الفلاحة السرقة موجودة، إذا كان يتحط أنا في بلاصة أنا وما تردش العصيت ما يردش بها لو أنت ما تردش بها أنا السرقة موجودة مثل عليك موجودة السرقة وعندنا ثانية فيها غلاء أدوات تربية النحل
1: صحيح
0: عندنا مشكلة كبيرة برشا مثال 10 سنين التالي الصندوق ضعف محسوب تسخين ونص معناها.
1: ايه.
0: إذا كنا الصندوق مش فيه ب 30 دينار تو الصندوق وصل ل 80 دينار 75 80 ياسر مش.
1: وفما تشكيات نتاع نوعية اللوح اللي يخدموا به بالنسبة للنحل.
0: نوعية اللوح ما هي شكل سيارة برشا برشا.
1: ايه.
0: ما هي سيارة برشا. باركونتر عندنا فضاء في سجنان قبل كانوا مثال كي كانوا الالمان في سجنان كانوا مثال موفرين اعز ماتريال في مثال على جمهورية كاملة. الفضاء هذا مسكر علاش مسكر؟ نحبوا نعرفوا علاش
1: للسلطات؟
0: انا واحد من الناس نجم مثال كنت في الدولة الدعم لكل شيء وتوفر لي كل شيء انا نجم نقص عليه ومثال الرشا يخدم كيف ما كانوا الالمان قبل مثلا.
1: مثلا
0: هي تعطي لي مثلا انا كشخص ولا مثلا كجمعيه تاخذ ما علاش عليه من هنا وتستفاد منها منطقه كامله. هذا اسمه معمل العسل في سجنة
1: صحيح.
0: كانوا لما يخدموا في سجنة كان يخدم يعني جاي معناه ما في جمهوريه كامله.
1: وعلاش نقعدوا اليوم في كانوا عنا برشا شباب يحب يخدم عنا برشا شباب عنده افكار ونجم يجدد بها ونجم يستقبل شباب وكفاءات.

0: جميله جميله من ارتي طاهر.
1: اول حاجه تم مثال في جهتنا في سجان عندنا ديما كتعرفي مثلا ما يخلوكش تستخدم ما يخلوكش بس تتحرك يخلوك دي مثال جيت مثال نتاع عدد معين احنا ما بينا مثال اقل فلاح في سجان عندنا 200-250 دي. تم مثال الكروان بعديك بعد ما احنا عملنا في المحل اقل فلاح تلقى عندنا 200 دي تنحط معنا لا انا توا بس طلع في 30-40 دي 50 دي تحكي كثير فما كرامة فعلا ناس بل 200 دي عندها مثلا.
0: يعطيك الصحة سي رضا على التفاعل معنا وعلى كيف الاقتراحات المهمة لما لا يتم أخذها بعين الاعتبار. السلطات قاعدة تتبع فينا وقاعدة تسمع فينا كيف الهيكل المنظمة لاتحاد الفلاحين والنقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت تاخذ بعين الاعتبار الاقتراح هذايا لما لا النواب ياخذوا بعين الاعتبار الاقتراح هذايا ويتم دعم مربي النحل ويتم توفير فضاءات لتسويق المنتوج نتاع النحل هذايا كيف فضائيات لدعم واستدامه قطاع تربيه النحل. شكرا لك سي رضا المعلاوي من سجنان مربي النحل على التفاعل والتواصل. شكرا لزميل محمد هادي بكوري على التنسيق والاعداد. احنا نخرجوا فاصل ونرجعوا نتبعوا شنو فما جديد بخصوص عمليات انتشال جثامين الحراقه اللي كانوا في بنقردان.

0: لازم على اوكسجين افام. اوكسجين افام
1: مع اورانج بوستيل رونتري بالفرويت.
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي لغونتري بالفرويت. عندك اورانج،
3: امشي وانت مطمئن. الزيتونه للسياحه هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
6: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
7: تحب تكي كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
8: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
9: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
8: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
9: اما ديما نحتار شنو ناخو.
8: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
9: ايكرون سولير ب 19900؟
8: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
9: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
11: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
4: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
12: مرحبا بكم على موجات إذاعة أكسجين فام. كنت قلت لكم قبل الفصل الإشهاري أنا باش نتحدثوا على جديد بخصوص عملية البحث وانتشال جثامين الحادثة اللي صارت مؤخرا نهار وكانت فقدان 15 شخص من بينهم 14 أصيلي منطقة بن قردان وشخص أصيل جرجيس. كانت الإدارة العامة للحرس الوطنية تابعة وزارة الداخلية خرجت بلاغ قالت فيه أنه تم استكمال عملية البحث وانتشال جميع الجثامين وتسليمها إلى عائلاتهم إن شاء الله ربي يرحمهم، في إطار مواصلة عملية البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس. تمكنت الوحدات المشاركة في عملية التمشيط والبحث من انتشال جميع جثامين المفقودين آخرها البارحة الأربعاء 26 أوت 2026 ليتم استكمال عملية حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. وتجدر الإشارة حسب بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني أن الحادثة أسفرت عن فقدان مجموعة تضم 15 شخص من بينهم 14 أصيلي منطقة بن قردان وشخص أصيل جرجيس، إلى جانب نجاة نفر من المشاركين في عملية الأبحار خلصة وين شاركت في عملية البحث والإنقاذ مختلف الوحدة العائمة التابعة للحرس الوطني البحري والديوانة البحرية والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني، وذلك في إطار مجهود ميداني متواصل وبمتابعة مباشرة من سيادة رئيس الجمهورية التونسية وإشراف ومتابعة الإدارة العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني. وتؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا ومساندتها لهم في هذا الظرف الأليم، وقالت أنها تتقدم إلى أهالي بن قردان وجرجيس وإلى كافة عائلات الضحايا وذويهم بأصدق عبارة التعازي والمواساة. رحم الله الضحايا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جنانه وألهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأنا لله وأنا إليه راجعون. هذه حادث متاع عملية الإبحار خلصة شلم عشرة وحرقة اللي تسبب حرقة وحرقة عند مختلف العائلات. من فما جديد تلقاوه على موجات إذاعة أكسجين فام، كونوا في المتابعة ما تبدلوش الموجة مع أجمل تحيات ألفة الجندوبي اللي كانت في تعويض الزميلي حمزة الطياشي. شكرا لكل الفريق، ملاك في التنسيق وعبير في الأخراج الفني والإخراج الرقمي إلياس الفرشيشي. تحية كبيرة لك إلياس، شكرا لكل الزملاء والزميلات اللي متابعينا واللي قدمونا أكثر المعطيات، وإن شاء الله بعد مع زميلنا سيف نشوفه جديد في راس نجلة حسب الأخبار الأخرانية تقول راه فما حريق في الجبل وين راس نجلة. كل المستجدات تلقاوها على إذاعتكم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال إذاعة أكسجين فام. ألفة جندوبي تقولكم بسلامة وفي الأمان.

0: 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوصل البلاد، ولا

0: هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رما نوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رما نوجين تعلن فتح رما نوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رما نوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
1: اسنايا يتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البخامي شواء من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جوب كورنيار طوال دو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
4: الو
5: الو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو
4: شكون معايا؟
5: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
4: اما مين نبدا؟
5: بدايه من اوميغا فورماسيون.
0: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
0: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجابة حذينا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفراثيني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من صيف على الموجة. اكيد اجواء ساخنة وساخنة جدا الان، ان شاء الله ربي معنا، ارتفاع كبير جدا للحرارة كما قاعدين نلاحظوا تويكا مع انقطاع التيار الكهربائي في مختلف المناطق. وضعية صعيبة وصعيبة برشا برشا برشا. اكيد نتحدث من منطلق الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه الان، وتعرفوا الى حد الان قاعدين تسمعوا في صعوبة في حتى في التكلم وفي كل شيء، ما عادش واحد عينه في حتى شيء بصراحة، نقولوها في بعض الاحيان وضعية صعيبة وبرشا برشا برشا برشا. شان ربي مع الناس خاصة المرضى، شان ربي مع الكبار السن الكادحين الان اللي موجودين يخدموا، سواء البناية سواء اللي في المصانع سواء خدمة البلدية، كل الناس اللي تطلب الخدمة نتاعهم انهم يكونوا موجودين تحت حرارة كما اللي قاعدين نعيشوا فيها الفترة هذه. شاء الله ربي معنا الناس الكل. على كل حال نسيسر واحنا قدر المستطاع، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ديما نذكركم تصنيع ونحاولوا نحطوها للحيوانات باش تلقى ما تشرب، وزاد كيف كيف بالنسبة للي عنده الماء واللي في واللي عنده العيون ونجم طويكة ولا شوي اخر يعبي شوي ماء ويفرق على العبيد ولا حتى على الكياس، هاك تفضل كما شفنا في برشا بلايس في برشا مناطق. زاد كيف كيف نعاونوا ناس، واحد جاي طويكة بالذات منزل برقيبة نحاول عاد ابو زمان فماش ماء بكل وضعية مزرة بأتم معنى الكلمة. على كل حال ما حبيناش نعملوا دخل هذي، حبينا نعملوا جو. على كل حال حابين نكونوا متفائلين نوعا ما، ولكن اللي يحدث هذا الكل هكا حتى باش تخلي روحك تلعب وتضحك يهبط عليك الاحباط فجاه. مرحبا بكم الناس الكل على 31 10 80 90، مرحبا بكم على 31 10 80 90. تعليقاتكم بعد شوي ان شاء الله على صفحتنا في الفيسبوك اكسجين اف ام اكسجين تونيزي. اهلا وسهلا مرحبا بكم. موعد الموسيقى البنينه مازالت متواصله مع عبير الياس في الديجيتال، فتح البيفي استقبل مكالماتكم الهاتفيه. مرحبا بكم. Come on, let's go.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشفقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8

0: تهنى وطمان
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، توب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
0: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00. الو
3: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
4: شكون معايا؟
3: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: بدايه من اوميغا فورماسيون.
5: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من صيف على الموجة. اليوم بالرسمي صيف بأتم معنى الكلمة. بصراحة درجة حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا. فما أخبار تفرح، يقولوا لليوم نجم يكون آخر نهار يكون سخونة بالطريقة هذه. درجة الحرارة القصوى سجلناها البارح وصلت 49.8 في القيروان. طبعا ماهيش يعني ماهوش رقم قياسي، لانه وصلت 50.3 سنة 2021 في نفس الولاية في ولاية القيروان. وحسب اخر المعطيات بداية من مصعتين للدرجات التي سجلت بداية من الساعة 2 بعد الزوال بالتوقيت العالمي بتوقيت تونس ماضي 3، سجلت درجات الحرارة 46 درجة ببرقة، 36 بمطار الحبيب بورقيبة، 35 درجة بالنافيضة، 44 درجة بتونس قرطاج، 46 درجة بالرمادة، 46 درجة بقفصة، 48 درجة بجابس، 44 درجة ببحرية مليتة. الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الجهات مع تسجيل أعلى حرارة بلغت 48 درجة في جابس والقيروان وتوزر. نعاود ذكر البارح القيروان وصلت حتى ل 49.8، الرقم القياسي كان سجلته القيروان 50.3 سنة 2021. 48 درجة بمنوبة تتكرر اليوم في 3 محطات، واكيد ان شاء الله ربي معانا الناس الكل. ان شاء الله فما اخبار تفرح تقول انه اليوم درجات الحراره اللي شهدناها البارح وخاصه اليوم، انا نصور درجات الحراره اليوم اسخن برشا من البارح والبارح، الايام اللي قالوا انه باش تكون فيها درجات الحراره مرتفعه. فكما قلنا لكم نسيسر ويحكم الناس الكل بصراحه، ان شاء الله ربي معانا. درجات حراره قصوى وكبيره جدا جدا تشهدها العديد من المناطق في مختلف ولايات الجمهورية، أكيد مع تواصل انقطاع التيار الكهربائي. الحق يقال يعني حتى التليفونات اللي قاعدة توصلنا في على أرقامنا 11 10 80 90 برشة تشكيات من انقطاع التيار الكهربائي. الحق يقال يعني حكينا مع عبيد، حكينا مع ناس في الستيج، هذا هو الموجود وهذا اللي يتطلب في ذلك ارتفاع درجات الحرارة مع الموجود في محطات توزيع الكهرباء. يعني عندنا نسبة متاع كهرباء ما نزمناش نفوتوها، سينو كان باش نفوتوها باش ترسينا نتيحوا في فخ الليالي السوداء على اللي يقدر، او الليلة السوداء. يعني يقولوا احنا ليلة سوداء، يعني تونس الكل ينقطع عليها التيار الكهربائي، حتى منطقة لا يكون فيها موجود التيار الكهربائي. فما طريقة عمل في الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء، اذا باش تفوتها في ظل ارتفاع الحرارة، في ظل يعني كثرة استعمال التيار الكهربائي، فبش نجر عنه انقطاع تام للتيار الكهربائي في كافة مختلف ولايات الجمهورية. فهذه هي الوضعية، رو بش نكون واضحين يعني مع بعضنا، وهذا هو اللي صاير للأسف الشديد. نعرف برشا ناس تسمع فيها يقول لك انا شم دخلني حاجة ما تعنينيش، لكن هذا هو الموجود. يزمنا نضحوا بعبيد باش عبيد تمشي عند الضوء، ويزم العبيد الاخرين اللي كان يمشي عند الضوء تصبر باش الاخرين يمشوا عندهم الضوء. يعني هذا هو اللي صاير. تتعدى البارح مثلا الكيوسك تلقى الضوء مخصوص، ما نعبيش ليسانس، تمشي لاي مكان عبيد فهمتني السلعة متاعها فزت، حتى في التجارة باش نتضروا. هذا هو الموجود، يزمنا نرضوا به الى ان يأتي ما يخالف ذلك. سينما بربي الناس اللي موجودة في البحر تويكا، صحة التبحبيحة، ربي معاكم، نسيسر واحنا قدر المستطاع، عايشكم كان عندكم باراسور حاولوا اقعدوا في الظل، سينو كم فماش تتصرفوا. ما نعرفش انا اخويا حتى اللي ما عندوش امكانيات متاع باراسور، راني نحكي بالرسمي موضوع كنت جبته البارح مع اخونا عماد العلوي وقت اللي كان حاضر معانا البارح، واخويا ميسيرش الزعم لقيتوه شنو المشكل؟ ما فما حتى مشكل. وز اعمل جيتون، ما عندكش انت الامكانيات، لا عندك لا باراسول، لا عندك طونت، لا عندك حتى شيء، يا اخويا امشي استعمل، امشي استعمل الجيتون اخويا، هز معك من عرش انا اي قماش كبير من الدار واربع لوحات، المهم ما تخليش روحك في الشمس، وخاصه وخاصه كان هزيته معكم اخشاش الصغار، والا كان هزيته معكم ناس كبار، نسيسوا ارواحنا قدر المستطاع. على كل حال بعد شوية نحاول نحكي شوية ونعمل ملخص لأجواء مهرجان زرزونة والأجواء اللي عاشتها الأيام الثقافية بزرزونة والأجواء الرائعة اللي كانت موجودة على ضفاف القنال. هذا كل نكتشفه بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل، نعود ذكركم تنجموا تكلمونا على 31 10 80 90، كانت حابة تقدموا تحية. بوه احنا الحسة نرمالمو باش نلعبوا ونفدلكوا فيها ونعملوا جو، لكن نعرف فما ناس تحب توصل صوتها من خلالنا، احنا مرحبا بيهم زادة كيف كيف، نجموا تكلمونا. مرحبا بيكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. نخلي لكم تويكة الكلمة مع عبير اللي بيشتعطينا الموسيقى البنينة، مش نحاولوا نعدوا شوية وقت في ظل هذه الظروف.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوساليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوساليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقيز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
5: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا. وصلنا تويكا إلى الساعة الخمسة، ما يحررش شويك على راديو أكسجين فيه. مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. مازالت درجات الحرارة متواصلة، وأكيد عملنا تليفوناتنا قبليك، مدخلنا لأكثر واحد ربما عنده نقولها بكل صراحة يعني معلومات صحيحة ودقيقة، هو المهندس محرز الغنوشي. اتصلنا به واللي ربما خذينا من عنده معطيات باش نتأكدوا هل أنه درجات الحرارة سوف تنخفض في الأيام القادمة أو لا. نأكدوكم اللي اليوم هذا باش تواصل الحر بطبيعة الحال، اليوم مرتفع ومرتفع جدا، وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله أبارتي من غدوة إن شاء الله باش نبلو نشهدوا يعني تراجع في درجات الحرارة، يعني أبارتي منها السبت ولا حد باش نولوا نشهدوا درجات حرارة 35 درجة 36 درجة، يعني ترجع للحرارة العادية مش اللي قاعدين نعيشوا فيه واللي قاعدين نشاهدوا فيه تويكا في الشارع في ديارنا، ديار غطت تقريبا، يعني تقعد بالليش ترقى روحك تعوم وتغطس في العرق. فإن شاء الله ربي معنا وإن شاء الله قدم افضل ما شاء الله. ربي يحمي بلادنا ونسيس روحنا الناس الكل. مانيش باش نبت عليكم عبير, مانيش باش نبت عليهم, باش نعاود نخرج مع الموسيقى اللي كليهم برشا برشا مش بايت, او ماذا بيا الناس مو اكثر موسيقى. بعد رجعين بعد شويه, خليكم امانه.

0: تحية لكم من جديد متتابعينا الكرام، وينما كنتم تسمعوا فينا تويك الخمسة درجين محرش على راديو أكسجين أفام. والموضوع اللي كنت قلت لكم عليه اللي عمل ضجة بصراحة في زرزونة وفي ولاية بنزرت هو المهرجان الثقافي بزرزونة على ضفاف القنال، اللي بصراحة صنع الحدث، وكل عام قاعدة تجي ناس بصراحة تصنع في الحدث، وقاعدة ناس تخدم، وقاعدة ناس تجدد، وقاعدة ناس تعطي في الإضافة من أجل نجاح الثقافة في هذه المعتمدة التي نعتز ونتشرف بها في ولاية بنزرت. قبل كل شيء نحب نقدم تحية لسيف الدين الأديب مدير المهرجان. قولوا له يعطيك الصحة وبارك الله فيك، على غالب اتصلنا بيك من خلال أختنا ضحى لكن ما تحصلناش عليك، على ذلك أختنا ضحى زادة باش تكفي وتوفي، ونعرف اللي ما عندكمش حتى إشكال سوى ضحى سوى أنت أي واحد يمثل مهرجان زرزونة أكيد باش يعطينا الإضافة. تحية ليك ضحى سيسي نائبة مدير مهرجان زرزونة، أهلا وسهلا.
1: عسلين ما عسلش عسلين ما مرحبا بيكم، يعيشك طيش على المداخلة الحلوة. تحية لكل مستمعي أكسجين أفام.
0: انا اش ما عندي ما نوصف وما عندي ما نقول، تبارك الله عليكم زرزونة بنساها وبرجالها بأتى معنى الكلمة. عندكم نظرة حلوة برشا انه النجاح هو ليس النهاية، فهي بداية اعادة التألق ومن احسن الى احسن ضحى، وهذا اللي صار سنة في مهرجان زرزونة.
1: أكيد هو دورة 31 من مهرجان زرزونة هذه السنة نجم نقوله مواصلة لنجاح الدورة 30 بالحق اللي أنا كنت فيها مديرة أثناء عطيت المشعل لسيف الدين الأديب اللي هو مدير مهرجان زرزونة. بالحق أنا مع مبدأ تكافؤ الفرص ولازم كل حد ياخذ فرصه، ما شاء الله دورة والحمد لله كانت ناجحة بشهادة برشا عباد، وكما قلت لك سيف راهو نجاح راهو ما يكونش بالساهل، إذا إنسان يحب إنه يكون ناجح ما يكونش بالساهل، فما صعوبات وفما عراقيل وفما برشا تعب باش يوصلنا للصورة هذيك.
0: هو برشا تعب وبرشا تألق بصراحة وبرشا إيمان وبرشا حب للمنطقة. الحدث هو أثناء برشا عروض صنعة الحدث، لكن عرض جعفر القاسمي قعد حديث الجميع. لو كان نعمل ملخص ترجو للعروض الأخرى، لو كان نعمل ملخص فكيفاش عشتوا نجاح هذه السهرة؟
1: هو لكل عرض لازم نعطيه حقه، ما نجموش نقطيه عرض على عرض، اما بالحق العروض من بداية المهرجان من نهار 20 اوت الى يوم 26 بالحق كل عرض اخذي حقه. عرض الوفر القاسمي اللي هو عرض الحدث اللي الناس الكل تتنافير يستمر في التنافير وقتش يجيهم الجرهول على يذيك، ما شاء الله بالحق جاوب من كل المعتمدين
0: ما شاء الله وكان نجاح كبير. بارح صارت الاختتام،
1: صارت الاختتام مع الفنان فهمي الرياحي زيدا اللي بالحق اضاف شحنة كبيرة لجمهور زرزونة اللي راح تساعله برشا مع الاغاني بتاعه. كان بالحق حفل رائع جدا، كان حفل اختتام
0: وكان حفلة رائعة جدا. ضحى نعرف عندك برشا التزامات، لكن يزمني سؤال هذا ما نخفيش عليك، يعني ماذا ننتظر ان شاء الله بإذن الله السميع العليم؟ هل انطلقت التحذيرات للموسم القادم؟ هل انطلقت التحذيرات من أجل نجاح مهرجان زرزونة مرة أخرى أو من أجل مواصلة هذا النجاح؟
1: الحقيقة أنا باش نقول لك اللي كما قلت لك من الأول اللي هو جاي من بعد تعب وبعد بالحق تعبوا، بالمناسبة نشكر كل إنسان تعب في نجاح ودعم مهرجان زرزونة من المسؤولين المتطوعين من الكل بالحق ما نحبش نسمي الخاطر لا ننسى حد، أما حتى بالكلمة الطيبة وقصة معانا نجم نقول لك توا اللي هو استراحة محارب استراحة محارب إلى الدورة القادمة إن شاء الله، أكيد فما جديد وفما برامج أخرى وفما إضافات وفما برش حاجات إن شاء الله.
0: الجمعية هي بيدا، الأفراد باش يكون هو بيدا بالنسبة للجمعية
1: إن شاء الله قدرة الله. بالمناسبة نشكر كل فرد من الهيئة اللي وصلنا، وإحنا رانا كفريق مانيش مجموعة كما قلت، مدير مهرجان نايدة اللي هو اللي ورئيس الجمعية الكل الكل الكل رانا يد واحدة بالحق باش وصلنا للنجاح هذا.
0: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ضحى بالرسمي يعطيكم الصحة الناس كل السنة شفنا يا ضحى تنظيم رائع جدا ندوة صحفية لائقة بمهرجان زرزونة نجوم من الصف الأول في مهرجان زرزونة المشهد الجميل اللي صنعتوه في الصفحة الرسمية لمهرجان زرزونة يعني اعطيتوا صورة أخرى لامعة لزرزونة برافو يعطيكم الصحة وإن شاء الله أتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق من أجل نجاح العمل الثقافي وكل في كل ميادين زرزونة نحبها ونعشقها برشا أنا إن شاء الله ديما نشوفوها ناجحة متألقة بالوجوه النيرة اللي كيفكم هاي برخدم على روحك أكاو يزي
1: إن شاء الله جيت مختار بركة
0: أعطيني أعطيني نقاط ما بيزي تقعد معي أنا
1: نقطة أخيرة بالحق اللي كي نقولوا دورة واحدة تيسير من مهرجان زرزونة يظهر لي حان الوقت باش يكون بالحق فضاء لائق فضاء مهيئ للمهرجان زرزونة حان الوقت نحكيه على فضاء
0: طبعا.
1: فضاء قار للمهرجان زرزونة بالحق هذه النقطة اللي بالحق لازمنا نحكي فيها برشا في الإعلام وانتم ما شاء الله الإعلام اللي
0: وصلنا
1: صوتنا
0: بقدرة إن شاء الله طبعا وهذا من حق الثقافة في زرزونة ومن حق الزرازنية في برشا حاجات بما فيهم بطبيعة الحال مركب ثقافي لائق على الأقل فضاء يحتضن مثل هذه التظاهرات إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله صوتك وصلنا يا ضحى ومرة أخرى تحية كبيرة برشا لمدير المهرجان سيف الدين الأديب على تألق متاعه والنجاح متاعه بطبيعة الحال هو كامل المجموعة من أجل بطبيعة الحال أعطى صورة رائعة ومزيانة جدا حاجة أخرى نحب نقولها راسنا شفنا حاجة إيجابية وحاجة سلبية شفنا فضاء القناة رصيف طارق بن زياد من الجهتين الجهة اللي على اليمين وإحنا جايين من بنزرت خلينا وإحنا جايين من بنزرت الجهة على اليمين كانت هي المتنفس للزرزنية وكانت وين يحوسوا وين يقعدوا وين يسهروا سبحان الله يعني شعملوا شو وقت الرصيف وتبدأ ترافو هذه مراني ما فهمتيش انا كل ما يبدا الموسم السياحي سوى كورنيش سوى طارق رصيف طارق بن زياد تبدا ترافو فميكا لا هذه ما دخلتش مخي لكن هوك على الاقل عوضنا السنة بالجهه اللي من اليسرى يعني من على اليسار وانت طالع من القنطره وانت جاي من بنزرت نتاكد الجهه على اليسار زاد كيف مشهد رائع جدا حتى من الخدمه عطات مشهد في مزيانه برشا من بعيد وكمل حلها مهرجان زرزونه اللي بصراحه كان في اجواء رائعة ورائعة جدا هي قالت فضاء من أجل ربما يكون فيه التظاهرات الثقافية وغير الثقافية هذا من حق بطبيعة الحال الزرزنية شفنا مهرجان آخر نجح سنة زاد كيف اللي هو مهرجان رأس جبل زاد كيف أسامي من الصف الأول رانا نحكيه هنا على سنفرة نحكيه على رؤوف ماهر نحكيه على بسام الحمراوي والعديد من العروض التي كانت ناجحة في رأس الجبل ولكن رأس جبل زاد كيف ينقصها فضاء ثقافي يحتضن الحفلات هذية يعني كل حاجة نجحت نورمالمون النجاح هذا نبنيه عليها النجاح هذا ونحاول نطوره منه ما نخلوش كل حاجة نهبط عليها بالسفود نقضوا عليها كل ما نجو احنا قدموا خطوة نزيدوا نعملوا حاجات تخلي الدنيا توخر التالي يعني ميسيرش يعني زلنا نتحركوا شوية من حق رأس جبل في فضاء ثقافي من حق منزل برقيبة زاد كيف دار ثقافة هذا خلينا ساكت هذا بينما التونسي دار ثقافة منزل برقيبة ان شاء الله تتحلحل الامور وتكمل الخدمه فميكا وبرشا حاجات برشا برشا برشا حاجات شكرا لكل من يسام انه يعطي صوره ثقافيه مزيانه لمختلف المعتمديات ولايه بنزرت وان شاء الله باذن الله القادم افضل شكرا لكم زلنا متواصلين معاكم مره اخرى نمشيو مع الموسيقى ثم راجعين من جديد من صيف على الموجه

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طال انفتح رمانوجين 2 فضاء عصري

0: Cali Belle Equipment. Réunis pour le premier choix, à Mercedes Mosman. Tol sandwich, grillage, fer plat, plexiglas, moteur et mécanisme réduit. Tube corner, toile de revêtement. هذا الكل معهم إكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
2: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في اللي زيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: الو
4: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
3: شكون معايا؟
4: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
4: بدايه من اوميغا فورماسيون.
5: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

مرحبا بكم الناس الكل مرة أخرى، تحية لكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. الخمسة والسبعة محررش على راديو أكسجين FM، مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. مرحبا بالناس اللي خرجت ويكا وقل شوي نخرجوا من الديار، ما همش تخرجوا من الديار، مش نخرجوا من الغطة للغطة، لكن ميسرش نسيسر وإحنا قدر المستطاع. هذه هي حرارة الطقس، حاجة ربي ما عندما نعمله بطبيعة الحال، وإن شاء الله الأيامات هذه تتعدى على خير، وإن شاء الله كما قلت لكم إن شاء الله هذا آخر نهار سخون على الاخر، ابارتي من غدو ان شاء الله باش تبدا تيح درجه الحراره بشويه بشويه، نهار السبت ولا حد نتيحوا نرجعوا لل 36 35 درجه بالنسبه للحراره. طبعا نحب نقدم ديديكاس سبيسيال لاحلى صغرون، احلى صغرون جاد الجوادي اللي اليوم عمل عامين، ان شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير.

جيت ربي يفضل لك ماما خلود، ربي يفضل لك بابا الشادلي، ربي يفضل لك خوك مجد التحفون، ربي يفضل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يعيشكم مع بعضكم في خير ونعمه، وربي يفضلكم رجل عمتك زادة، خاصة رجل عمتك، اكدك رجل عمتك اللي المره الاخرى مازال كعطى دبوزه ماء البوك اكيد هيك. نستنى في الرياكسيون، نستنى في الرياكسيون نتاع بو جيت. ان شاء الله كل عام هو حي بالف الف خير، وان شاء الله اكيد ربي يعطيهم الوقت الطيب صغيراتنا الكل. يعطيكم الصحه الناس الكل، هذه هي صيف على الموجه، هذه هي الاجواء، ان شاء الله يا ربي نتقابلوا في حصص اذاعيه جديده على راديو اوكسجين اف ام. دمتم اوفياء، شكرا عبير، شكرا عزيز، شكرا الياس، شكرا فتح الباي، مرحبا بكم، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية جديدة.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: أي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوينت دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708
9: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك
10: مش اكسجين جيبوا لي آلة اكسجين الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة اكسجين هاي هاي هاي هاي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع

0: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج،
2: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. أنفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلقى.

0: ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهو، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: ايكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمان وجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمان وجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجين تعلن فتح رمان وجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمان وجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لين 57 039 00 00.
7: ألو؟
8: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى، قيد باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
9: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي يا يا يا ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: انت تعرف علاش
2: نعرف وانت تعرف علاش
1: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش
2: وانتي فهمت علاش
1: على خاطر اكسجين فام حكاية تتعاش.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوساليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوساليس ماركت تلقاو الهبرة ب37 دينار و900، الكرومة ب32 دينار و900، الفكرة ب35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوساليس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 05.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل30% في لي نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.

0: BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة. مستقبل مضمون. ما لفش تستنى. إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بن زرد. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
1: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بن زرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بن زرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفعكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت انت